علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو

da jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

那老的神啊，大一碗馒头啦，俺的给你拿，我来努力，一拉拉呀，这姑娘。ذلك مبلغهم من العلم إن

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

كامل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

suhur. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

محتضن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

المعتدل. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهدم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا.

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وأترفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

هيهات هيهات لما توعدون هيهيت هيهيت لما توعدون.

أفلم يتكبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون

إذا لذهب كل إله بما

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

فتعالى الله الملك الحق.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

来一捆我把那布匹子。

وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

وهو الذي

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته.

لنحيي به بلدة

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

قديرا.

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

إذ قال لهم أخوهم

تبلون بكل ريع

فاتقوا الله.

It's a fall.

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم تلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أخذ غير بعيد أمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ

الكتاب هذا فألقه إليهم

فإنما يشكر لنفسه

نجته وكشفت عن سأطيها.

أَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

说。

بعضكم من السماء

们的大大

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

كلكم على

وكذلك نجزي المحسنين.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

¿Qué?

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد

قلت له قيادك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب.

أبوك بأخيك ونجعل لكما سلطانا.

فأوجد لي يا مال على الصين. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

ترى هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

تبلغون بالحسنة السيئة

Papai!

وأعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى إن نتبع الهدى

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا.

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم

يخلق ما يشاء.

إليه ترجعون.

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه

من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه

واعلموا أن الحق لله.

الحدود العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة

علي

لمن يشاء.

تلك الدار الآخرة.

ربي أعلم من

إلا

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاءك لتشرك بي ما

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحكم.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
10: يا صباح.
11: يا صباح الخير.
12: يا صباح الفل.
13: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هاي سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: عن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني.

0: أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعة الحكومية. هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام التقسيط المريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
7: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
8: برنامج الرياضيات الذهنية،
7: أكاديمية الخط العربي،
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
9: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات.

الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب. شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان في يومنا هذا السادس من شهر ربيع الأول 1448 الموافق 19 من أغسطس 2026.

وأيضا نرحب بكم في هذا الشهر المبارك الكريم الذي يكفيه شرفا أنه يوجد فيه مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، السراج المنير والبشير النذير.

0: صباح الخير، صباح يملأ قلبك رضا ويومك إنجاز وحياتك بركة. عزيزي المستمع،
1: صباح الخير، صباح القهوة والابتسامة، صباح الأمل والسعادة، صباح يملأه التفاؤل والطاقة والحب والتجديد.
2: اللهم نسألك في هذا الصباح رزق واسع وبال مرتاح ودعوة مستجابة لأهل اليمن جميعا.
0: مهما كانت الظروف فجرنا دائما نور، صباح الصبر إلى الذي آخره جبر بإذن الله.

0: صباحي نتعلم أن القهوة ليست مشروبا بل لحظة تصالح مع الذات، وأن الابتسامة الصادقة هي أول إنجاز نحققه اليوم.
1: صباح الخير لكل شخص يملأ الخير قلبه، لكل أب ما زال يحفر في عتمة الظلام ليملأ حياة أبنائه بالنور، لكل أم لم تنم وهي تحمل هم عائلتها على أكتافها الصغيرة، لكل شاب يحمل هم مستقبله، ولكل فتاة تسعى لغد أفضل.
2: في الصباح ندرك أن الشمس تشرق رغم كل ليل طويل، وأن الرزق يأتي لمن أحسن الظن، وأن القلوب إذا صبرت أزهرت.

عزيزي المستمع، في ذكرى المولد النبوي الشريف نلتقي مع لحظة فارقة في تاريخ البشرية، لحظة لم تكن مجرد مولد إنسان، بل كانت انبثاقا للحديث عن معنى الرحمة وتجسيدا للسمو الإنساني في أبهى صوره.

0: الصباح الأولى تستيقظ الأرواح قبل الأجساد وتتفتح النوافذ قلوبها للنور، فالصباح وعد جديد بأن ما مضى كان درسا وأن ما سيأتي أمل لا يخذل.
1: صباح يملأه الامتنان لكل قطرة عرق من جبين موظف ولكل لحظة حيرة في قلب ربة منزل.
2: الصباح ندرك أن الشمس تسرق رغم كل ليل ليلة طويل، وأن الرزق يأتي لمن أحسن الظن، وأن القلوب إذا صبرت أزهرت.

في شهر ربيع الأول لا يمكننا سوى الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد حدث في تقويم الزمان، بل كان ميلادا لوعي جديد ونورا جلا ظلمات الفكر والروح، ليخرج الناس من ضيق الذات إلى سعة الوجود والرحمة.

0: مستمعينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا وأيضا طرح أفكاركم ومشاركاتكم الجميلة التي نستمع إليها بكل حب عبر الأرقام التالية 42101 9 وأيضا 4222990 وللاتصال والرسائل SMS والواتساب 7236339. مستمعي الكرام، أول فقرات أو ثاني فقرات لبرنامجنا برنامج دلتا أكاديمي، الفقرة التقييمية. الفقرة هذه اللي بنتعرف فيها على المشاركين ونبحر في شخصياتهم أكثر، وإن شاء الله نتعرف بداية على مريم. مريم عباس، أهلا وسهلا.
1: أهلا، حياكم الله.
0: مريم عباس، عرفينا وعرفي المستمعين عليك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، أنا مريم خالد عباس، فتاة في العشرين من عمري، درست تخصص إعلام في السنة الثالثة، أدرس في جامعة العلوم الحديثة. أنا شخص يحب الحياة ببساطتها، أحب الناس الحقيقيين واللحظات التي ما تحتاج تمثيل، وأعتقد أن أكثر شيء يعرفني أصلاً هو أنني مهما كبرت وتغيرت ما زلت أبحث عن الأشياء التي تجعلني أشعر أنني على قيد الحياة.
0: جميل. إذن مريم، مريم، وش اللي حابة تطوريه في موهبتك في الأداء الإعلامي، أو بتحس أنه بينقص موهبتك؟
1: شوفي، أنا أحس أني اشتي أكتسب المهارات الإعلامية كلها، يعني كل شيء، يعني مشتيش اني يعني انحصر في دائرة واحدة، يعني في مثلا التقديم وخلاص. كل شيء اعلام يخص الاعلام اشتي اطور نفسي فيه
0: باذن الله
1: ان شاء الله.
0: مريم، من جديد، اكثر شيء تحب ان يتغير في الحياة؟
1: طبيعي، يعني انه الحياة فيها الحالي والشوعة.
0: صحيح.
1: فطبيعي أنه الأشياء السلبية، الأشخاص السلبيين،
0: المؤثرين سلبا علينا.
1: أكيد.
0: صحيح. أيوة. جميل جدا. إذن مريم، من أول شخص قال لها صوتها حلو وهي إعلامية متميزة ولها مستقبل بإذن الله؟
1: أصلا أنا صوتي حالي. بس أكثر، يعني أكثر إنسان كانت يعني تزن في راسي أنه صوتش بيرفكت، أمي الله يحفظهم.
0: إذن كل تحية وتقدير لهم من منبر دلتا أكاديمي ومنبر دلتا أف أم بشكل عام. مريم، عرفنا أنه هي بتشتي تطور كل مهاراتها في الأداء الإعلامي. طيب، بجانب الأداء الإعلامي إيش تحبي أن أنت تطوري؟
1: ما بش يعني إنسان أنه يعني فيه جانب إيجابي ما يحبش أنه يطوره. طبيعي، يعني أحس أنا أحب التصوير.
0: جميل.
1: وبين حاول أني أطور نفسي في هذا الأشياء.
0: مريم، من قدوتها في الحياة؟
1: طبعا أمي الله يحفظهم.
0: ومن قدوتها في مجال الإعلام؟
1: الدكتور خالد عمر.
0: من هنا، من إذاعة دلتا أف أم ومن برنامج دلتا أكاديمي، كل التحية والتقدير للدكتور العزيز القدير الدكتور خالد عمر. مريم، برنامج استمعتي إلي أو شفتي في هذه الفترة؟
1: إذاعي طبعا.
0: إذاعي أو تلفزيوني؟
1: خيرات، أنا صدق بين نفس الخيرات، بس أكثر حاجة يعني شدتني فيه هو برنامج كان اسمه دار وداوي، لأني أحب البرامج التي تجيها كذا بلكنا الصنعانية، لأنني أصلا صنعانية.
0: جميل. إذا مريم، أنت من محبين القراءة؟
1: أكيد.
0: آخر كتاب قرأتي
1: كان رواية. رواية اسمها الليل وال نسيت. بس فيها مكتوب الليل.
0: جميل. مريم، سبب تواجدها اليوم معنا؟
1: بما أنتوا إذاعة فخمة جدا، وأنا أحب أسمعكم دائما، أنا على أثير 101.7 واصل يعني، فطبعا حبيت انه اظهر صوتي وادخل في مجال الاعلام اكثر، وكنت مترددة انه اظهر على الهواء مباشرة، بس خلاص كسرت حاجز الخوف وتقدمت خطوة اولى وشاركت معاكم في البرنامج.
0: جميل، بما انك قلتي كسرتي حاجز الخوف، كيف تقيمي بداية حلقتنا لهذا اليوم؟
1: والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على قد التوتر اللي عشت من أمس، بس الحمد لله يعني سو هابي الحمد لله
0: الحمد لله. إذا مريم آخر هدية وصلت لك؟
1: ما بش ماشي صدق، أنا ما يعجبنيش الهدايا بعد اشتريت جرحن.
0: إذا الانتقال إلى من؟ عارفين وعارف المستمعين عليك.
2: اسمي أمة الرحمن أحمد الشلفي، سنة ثانية إعلام رقمي. يعجبني تخصصي وأؤمن أن الإعلام مش بس كاميرا ومايك، هو مسؤولية وأمانة كلمة.
0: أمة الرحمن، يا أمة الرحمن.
2: نعم.
0: شيء بتحبي تطوريه في موهبتك في الأداء الإعلامي وبتحس أنه بينقص موهبتك؟
2: في أشياء كثيرة أحب أن أطورها في مجال الإعلامي، ولكنني أركز الآن على مهارة الإلقاء الاحترافية والكتابة.
0: جميل. أمة الرحمن، أكثر شيء بتنزعج منه في الحياة؟
2: عدم المصداقية. أكثر شيء يزعجني جدا هو أن لا يوجد مصداقية، وأيضا مهم جدا في الإعلام أن يكون لديه مصداقية وينقل الأخبار بمعلومات فيها مصداقية.
0: أمة الرحمن، كم نسبة ثقتك بنفسك من 10؟
2: من 10 9.5 من 10.
0: جميل. آخر مرة ضحكت فيها من قلبها أمة الرحمن؟
2: ما شاء الله علي، أنا دائما أضحك، حب الحياة
0: رياضية هذه.
2: أيوة، إيجابية.
0: طيب من قدوتها في الحياة؟
2: والدي العزيز حفظه الله،
0: نوجه له أكبر تحية طبعا من إذا عدلتها.
2: نعم.
0: ومن قدوتها في مجال الإعلام؟
2: قدوة معايا دكتور خالد إبراهيم الأكوع، والدكتور خالد عمر أيضا في مجال الإعلام.
0: طيب أمة الرحمن، من الداعم الأول لها؟
2: والداي، أبي وأمي.
0: أمة الرحمن، قولي لنا كيف شفتي بداية تقديمنا لهذا اليوم؟
2: جميلة، بداية موفقة، إن شاء الله نختمها بشيء أجمل من ذلك.
0: أمة الرحمن، شخصين بتعتقدي أنهم بيسمعوا شلان؟
2: أمي وأبي ربما.
0: شخص معين بتطلب منه أمة الرحمن السماح على الهواء؟
2: ماذا؟
0: شخص معين بتطلبي منه السماح على الهواء؟
2: لا أحد، أنا حبوبة.
0: طيب أمة الرحمن، تبتسم لما تتذكر شخص معين؟
2: أطفالي، أطفالي، أولادي.
0: ما شاء الله. طيب لمن تقولي شكرا لأنك في حياتي؟
2: أبي وأمي، من يستحقان ذلك، إنهما نعمة في هذه الحياة.
0: جميل. إذا لو معش قدرة أن أنت ترسمي حاجة وتتحول حقيقة، إيش هترسمي؟
2: ما في شيء دلحين في بالي على هذا السؤال أرد.
0: طيب الانتقال إلى رؤى الجبول. أهلا وسهلا.
3: أهلا بك
0: رؤى. عرفين وعرف المستمعين عنك.
3: رؤى عبد الكريم الجبوبي، فتاة في العشرين من عمرها، طالبة في جامعة الجيل الجديد مستوى ثاني إعلام رقمي. فتاة طموحة تطمح أن تكون جديرة بتخصصها ومجالها، ومن أهم هواياتي الإلقاء والمطالعة، كذلك مستمعة جيدة للبودكاست، وقريبا سأطلق نفس على يوتيوب بإذن الله.
0: جميل ما شاء الله. رؤى، كيف تشوفي بداية تقديمنا لهذا اليوم أو هذه الحلقة، بداية الحلقة؟
3: إن شاء الله بداية موفقة، ويكون في معنا مستمعين ويعني مستمتعين في هذه الحلقة. إن شاء الله حلقة قيمة ولها فائدة إن شاء الله
0: بإذن الله. إذا رؤى، من جديد، ما هو اللي تحبي تطوري في موهبتك في الأداء الإعلامي أو بتحسي أنه بينقص موهبتك؟
3: يعني الشخص ما يتوقف، طبيعي احنا لسه مستوى ثاني، وان شاء الله باذن الله انه نتطور اكثر واكثر
0: باذن الله.
3: بإذن الله.
0: رؤى نتجت نفسها بعد 10 سنوات من الان باذن الله.
3: باذن الله باذن الله في العالمية، يعني مذيعة تليق باليمن وترفع اسم اليمن عاليا، مذيعة تعطي للناس حقهم من الإعلام، حقهم في المصداقية، حقهم في معرفة الحقيقة المطلقة دون أي تجميل.
0: جميل جدا. كيف ترى واقع الإعلام الحالي رؤى؟
3: الإعلام يعني هو في كل فترة بيتطور، حسب الآن الإعلام التقليدي لم يعد لها تأثير الكبير، لكن ما زال الإعلام هناك إعلاميين ممكن يرفع اسم الإعلام أو يبينوا الإعلام على أنه جماله إن شاء الله في المصداقية ومع في إظهار الحقيقة.
0: جميل. رؤى كم نسبة ثقتها بنفسها من 10؟
3: والله هذا السؤال يعني، بس إن شاء الله بإذن الله أنها 10 من 10
0: إن شاء الله. برنامج استمعت إليه رؤى وشافته في هذه الفترة؟
3: ما في برامج إن شاء الله.
0: طيب كتاب، أنت من محبين القراءة؟
3: نعم.
0: كتاب؟
3: قرأت الأدهم شرقاوي الكاتب العظيم، كتاب من وطن من لحم ودم.
0: جميل. طيب نبذة؟
3: نبذة عن الكتاب، هي عبارة عن خواطر، الكتاب عبارة عن خواطر، خواطر جميلة، بس ما أقدر أجيب لك النبذة أنه يعني هي خواطر فقط ما هي رواية.
0: طيب رؤى آخر شيء عملته وندمت عليه؟
3: والله ما فيش حاجة ندم عليها إن شاء الله، كل حاجة عملناها خطأ بنتعلم منها.
0: جميل صحيح،
3: ما فيش حاجة ندم عليها إن شاء الله.
0: طيب آخر شيء سويتي واعتبرتي إنجاز؟
3: ممكن وجودي هنا.
0: صحيح. جميل. شخصين بيسمعوا رؤى الآن؟
3: أمي وإخواني إن شاء الله.
0: طيب رؤى شخص معين تطلب منها السماح عبر إذا عدلت؟
3: ما عندي شخص أنه أطلب منها السماح، بالعكس يعني أنا علاقاتي كلها ودودة وكلها لطيفة.
0: تبتسم رؤى لما تتذكر شخص معين، من يكون؟
3: أمي الله يحفظها.
0: جميل جدا. طيب رؤى لو رسمتي حاجة أو معش قدرة أن أنت ترسمي حاجة وبتتحول حقيقة إيش حتكون؟
3: جدتي الله يرحمها ماتت في رمضان السابق قبل 2 سنين، فأتمنى أنها ترجع يعني للحياة تعلق فيها.
0: الله يرحمها يا رب. طيب مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، خلوكم معنا، مواصلين معكم في الفقرات، وإن شاء الله تكون حلقة قيمة وجميلة، لا تسيروش بعيد.

0: عزيزي المستمع، في الأيام الماضية لاحظنا جميعا تقلبا كبيرا في الجو، الصباح حار وفي الظهر غبار، في المساء برد ومطر، ونتيجة هذا التقلب انتشر الزكام. احنا تقريبا في الاستوديو اليوم ضحايا.
1: نعم.
0: والحساسية والكحة بين الطلاب والزملاء، واليوم سنفهم معا لماذا يحدث هذا وكيف نحمي أنفسنا.
1: سأشرح الموضوع ببساطة. جسمنا فيه جهاز مناعة يعمل مثل الحارس. عندما يتغير الجو فجأة من حار إلى بارد، هذا الحارس يتعب ويتلخبط قليلا. في هذا الوقت تصبح الفيروسات الموجودة في الجو قادرة على الدخول بسهولة، كما أن الغبار وتغيير حرارة الهواء يهيجان الأنف والعين، فتظهر أعراض الحساسية مثل العطاس والكحة والدموع. فإذا السبب ليس البرد نفسه، بل ضعف المناعة بسبب تقلب الأجواء.
2: طيب، بعد ما عرفنا السبب، إيش علينا نسوي؟ في 3 خطوات نقدر نسويها ونبدأ فيها اليوم. أولاً شرب الماء. شرب الماء من 6 إلى 8 أكواب باليوم يرطب الحلق والأنف، ما يصعب على الفيروس الالتصاق بهما. ثاني حاجة الحماية. حاولوا تحموا أنفسكم إذا كان في غبار، أو إذا خرجتم من مكان دافئ إلى بارد بالكمامة أو بلبس جيد. ثالثاً تقوية المناعة. نحاول ننام 7 ساعات ونركز على الأكل الذي فيه فيتامين سي مثل البرتقال والليمون.
3: نعم، وسأضيف 3 نصائح مهمة للوقاية. أولا، نحاول تثبيت موعد النوم قدر الإمكان، لأن السهر يضعف المناعة. ثانيا، غسل اليدين باستمرار خصوصا بعد المواصلات والأماكن العامة. ثالثا، إذا شعرتم ببداية الزكام ارتاحوا يوما في البيت واشربوا سوائل دافئة مثل الزنجبيل بالعسل والليمون، وتذكروا دائما الوقاية أسهل بكثير من العلاج.
0: الخلاصة أن الجو لا نستطيع تغييره، لكن نستطيع تغيير عاداتنا معه. إذن عزيزي المستمع، اهتم بصحتك في هذه الفترة، فالصحة هي أهم شيء نملكه. كنا معكم في فقرة صحة ونفس، أنا وزميلاتي.

0: أعزائنا المستمعين يمكنكم المشاركة وإعطاء آرائكم حول المواضيع التي نطرحها عبر الأرقام التالية 4-2-1-0-1-9 وأيضا 4-2-2-9-9-0 وللاتصال والرسائل SMS والواتساب 7-2-3-6-3-3-9.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام.
0: مستمعينا الكرام واصلين معاكم في الفقرات بعد الفاصل, خلوكم على الأثير.
2: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: صباح الخير.
10: يا صباح الانوار.
11: طيب الله صباحكم.
12: اسعد الله صباحك.
11: وطيب الله صباحك.
13: يا صباح الرضا.
11: يا صباح النور. يا صباح الخير.
14: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح, أو استمتع بطعم الشطة والليمون, وممكن تعجبك نكهة الملح والخل, أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة, وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا, وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7-8-3-5-7-7-7-7-5.
16: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
17: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف, أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

0: الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاماً من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: كل يوم في هوا
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخدها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروس كل يوم. أجمل والد الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب وبرص ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-468. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
11: Here we play with friends
10: and learn new things every day.
11: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: You just found it.

0: وعدنا لكم مستمعين الكرام من جديد ومكملين معكم مع فقراتنا. والفقرة الآن هي كيف تبدأ يومك؟
1: كيف تبدأ يومك؟ السؤال مش للمنبه، السؤال لقلبك. قبل ما تفتح جوالك افتح قلبك، قبل ما ترد على الدنيا رد على نفسك. اليوم صفحة جديدة، سطرها الأول بيدك، فاختر له أول حرف. ابدأ يومك.
0: ابدأه بما يبقى لا بما يفنى، ابدأه بحمد يملأ صدرك نورا. الحمد لله أول كلمة وأعظم كلمة. الحمد لله مفتاح يفتح الرزق ويوسع البال ويطرد الضيق.
2: وبنية صادقة إنوي أن يكون سعيك صدقة، وكلمتك جب وخطوتك أثرا يبقى. إنوي أن تكون خفيف على الناس وعلى نفسك أيضا.

0: رتب داخلك عزيزي المستمع قبل ما ترتب يومك. اسأل نفسك ايش اهم شيء لهذا اليوم، من بتسامحه وعلى ايش بمتن. اكتب 3 اشياء فقط وابدأ بها، الوضوح يهزم الفوضى.
1: ولا تنسى جسدك، امانة، كوب ماء ونفس عميق وطاقة ايجابية. قل لنفسك انا بخير وانا قادر، لان من يحترم صباحه يحترم يومه.
2: ولا تنتظر الظروف المثالية ولا تنتظر الحماس الكامل، ابدأ ناقصا وكمل في الطريق، خطوة صغيرة اليوم تصنع فرقا كبيرا غدا.
0: تذكروا الوقت ما يرجع والفرص ما تنتظر، اليوم صفحة بيضاء وأنت اللي بتكتبها،
3: فابدأوه بحب واشتغلوه بإتقان واختموه برضا بقلب شاكر وعقل هادئ ويد تعمل. كونوا بخير وابدأوا.

0: مستمعينا الكرام، نستقبل رسائلكم عبر الأرقام التالية 4210190 وأيضا 4229990، وللاتصال والرسائل SMS والواتساب 736339 وأيضا 7116231 عبر الرقم السبعفون. وأولى رسائلنا لهذا اليوم من أماني الحيمي. أماني الحيمي بتقول: التعاون نحو الهدف هو البداية، والبقاء معا لتحقيقه هو التقدم، والعمل معا للوصول إلى أقصى طموحات الفريق هو النجاح بحد ذاته. صباح الخير، وصبح على الأستاذ زيد فايع وأيمن الحيمي والضيوف وجميع المتصلات والمراسلات، وأقول للضيوف مزيدا من التقدم والإبداع من أماني الحيمي. كل الشكر والتقدير لأماني الحيمي، ونصبح عليها من عبر إذاعة دلتا إف إم.
1: ونستقبل رسالة من أميرة همدان تقول في رسالتها: تستطيع أن تغلق عينيك عن أشياء لا تريد أن تراها، ولكن لا تستطيع أن تغلق قلبك عن شعور لا تريد أن تشعر به. فنحن لا نعرف أنحن من نملك قلوبنا أم هي من تمتلكنا. فالمرء قد يغلب أشياء عظيمة لكن يهزمه أمام شعوره. أسعد الله صباحكم بكل خير. أسعد الله صباحك أميرة.

0: هنا أيضا رسالة من بشرى حيدر تقول: فليشرق صباحنا حمدا بأن لنا رب، وإذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابه، وإذا انقطعت الأسباب جاء مداده، وإذا قست القلوب نزلت رحماته، وإذا ضاقت الأنفس انهمرت بركاته. الشمس لا تنتظر استيقاظك لتمنحك النور، ولا الزهر ينتظر اقترابك ليمنحك العطر. كن مثلها وبادر بالخير ولا تنتظر المقابل. صباحكم معطر بالورد، صباح الخير.
1: تقول ياقوت: يا أيها الإنسان، ما هذا الفلق؟ أوليس ربك قد تكفل ما خلق؟ أوليس بعد العسر يسر مثلما بعد الليالي دائما يأتي الفلق؟ لا بأس، فالأحزان يتبعها رضا، يضفي عليك بإذن مولاك الألق. كن مثل سهم إن تراجع للوراء، جد النشاط بهمة ثم أنطلق. صباح الخيرات والبركات، تحياتي وبالتوفيق للجميع، شكرا لك.
2: وأيضا هناك رسالة من فاطمة الذبحاني صاحبتي، كل التحية لها من إذاعة دلتا وأيضا من برنامجنا دلتا اف ام، وبتقول فيها: صباح الخير أشجان، يا صوت الإذاعة الحلو، اليوم أسمعك وأنا مبتسمة موفقة دائما. أحب أقول لك أني متابعة شغلك في الإذاعة وفخورة جدا بمستواك المهني وطريقتك المميزة في تقديم المحتوى، تستاهلي كل النجاح، بالتوفيق دائما صاحبتك فاطمة. كل التحية والتقدير والامتنان لفاطمة.

0: أعزائي المستمعين، معنا مكالمة. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبتين، السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: حياكم الله، سعد الله صباحكم بكل خير.
0: صباح النور والعافية، تفضلوا.
1: الصحة والعافية. طبعا سمعنا طرحكم ولفت انتباهنا طرح جميل مليء بالتفاؤل، وأنا أتمنى لكم الخير والمستقبل الزاهر في حياتكم العملية والعلمية. حياتنا هذه لا تقتصر على أي شيء حتى نصل إلى هدفنا. لما في قصة عن إنسان اسمه تيمور لانك، وإنسان أيام التاريخ، ما هو مسلم لكن هذا القائد في يوم من الأيام خسر معركة، هو لا يخسر المعركات، فتخبى في جبل بعد خسرانه المعركة لأول مرة في حياته يخسر معركة، فتخبى في جبل، وعند اختباء في هذا الجبل رأى نملة طبعا أكل من الليل يعني حتى الصباح، وهي تريد أن تصل إلى هدفها وتسقط حتى وصل الصباح، وصلت لهدفها. في هذه كل اختصار احنا نقول لا نيأس، اليأس في وصولنا لأهدافنا، الخذلان الذي نتعرضه بعض الأحيان من أقرب الناس إلينا، فيجب الضربات نستفيد منها بالتقوية للإنسان. الإنسان عندما تصيبه ضربة خيبة أمل من قريب أو من بعيد، يجب أن يكون هذه الضربة قد استفاد وقد صار قويا، ولا يخسر نفسه، لأن خسران النفس سوف ينعدم كليا ويذهب إلى أشياء هو لا يتمناها.
0: صحيح.
1: ونستمر، نعم، ونستمر في كلمتنا الطيبة، الكلمة الطيبة التي هي الدخول جواز السفر في دخول جميع القلوب للناس، فنستمر دائما نبتسم، فالابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة. ونحن لا نخفيكم أخواتي، نحن صح في حرب.
0: صحيح.
1: وفي وضع مزري جدا، لكن ما زال الشعب اليمني يبتسم رغم الظروف. نعم، هذه الصعبة. نعم، فأنا لا أريد أن أطيل عليكم، يعني أعجبنا طرحكم وحسينا في المعنويات العالية في مستقبل، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تفاءلوا بالخير تجدوه، والإنسان يعني يستمر في حياته ويستعين بالله عز وجل. وشكرا لكم، الله يعطيكم الصحة العافية. أنا معكم أخوكم أبو خالد المهري من محافظة المهرة.
0: شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة والجميلة جدا. حابين تصبحوا على حد أو تقولوا أي شيء؟
1: هيا أبد، الله يعطيكم الصحة والعافية، تشرفت أني تواصلت معكم.
0: شكرا جزيلا، كل شكر والتقدير لكم أخي.
1: حياكم الله،
0: في أمان. سمعنا الكرام، فاصل قصير، مواصلين معاكم في الفقرات، خلوكم على الأثير.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.
13: يا حلو يا هالي، دايما على بالي. يا حلو يا هالي، دايما على بالي.
14: مين بيحب الرسم؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: This is Radio
12: just found it.

0: رجعنا لكم أعزائي المستمعين، وننتقل معكم إلى فقرة كاتب وكتاب التي نقترب فيها من عالم الأدب والكتابة، ونتعرف على أحد الأدباء الذين تركوا أثرا واضحا في الثقافة اليمنية والعربية. وحديثنا اليوم عن الأديب والشاعر والناقد اليمني عبد العزيز المقالح، أحد أبرز الأسماء الأدبية في اليمن، والذي جمع في تجربته بين الشعر والنقد والبحث الأدبي. ولد عبد العزيز المقالح عام 1937 ميلادي في محافظة إب، واهتم منذ وقت مبكر بالأدب والشعر، وقدم خلال مسيرته الأدبية العديد من الأعمال الشعرية والنقدية، كما شغل عددا من المناصب الأكاديمية والثقافية، وكان له حضور بارز في الحياة الثقافية اليمنية والعربية. وقد تناول المقالح في كتابته موضوعات متعددة، من أبرزها الوطن والإنسان والذاكرة والمكان والهوية، وظلت أعماله حاضرة في المشهد الأدبي كما لما تحمله من عمق فكري وجمال لغوي. والآن نترككم مع رؤى للحديث عن أهمية القراءة. تفضلي رؤى.
1: نعم، عندما نتحدث عن الكتاب لا يمكن أن نتجاوز القراءة، فهي ليست مجرد هواية نقضي بها أوقات الفراغ، بل وسيلة أساسية لبناء الإنسان وتوسيع مداركه. فالقراءة تمنحنا المعرفة وتنمي قدرتنا على التفكير والتحليل، وتساعدنا على اكتساب مفردات جديدة، كما تفتح أمامنا أبوابا للتعرف على ثقافات وتجارب مختلفة. ومن خلال القراءة نستطيع أن نعيش تجارب لم نعيشها، وأن نتعرف على أفكار أشخاص عاشوا في أزمنة وأماكن مختلفة عنا. والأجمل أن الكتاب لا يفرض علينا كيف نفكر، بل يمنحنا الأفكار ويدعونا إلى التأمل والنقاش وتكوين آرائنا الخاصة. فالقراءة في النهاية ليست عددا من الصفحات التي ننهيها، وإنما أثرا يبقى في العقل وفكرة قد ترافقنا طويلا. والآن ننتقل إلى أشجان لتعرفي أكثر على الكتاب الذي اخترناه للحديث عنه.
2: مستمعينا الكرام، قبل أن نواصل في هذه الفقرة فاصل قصير ومواصلين معكم.
3: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: ما هو هذا؟
6: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
5: ها؟ احلف
6: بغير يمين، معك أمني واحد وقت بقولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
5: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
6: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
7: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: أعزائنا المستمعين، الكتاب الذي نتوقف عنده اليوم هو كتاب القرية للأديب عبد العزيز المقالح، وهو عمل شعري يستحضر فيه الشاعر عالم القرية بما يحمله من ذكريات وتفاصيل وأحاسيس مرتبطة بالمكان والطفولة والإنسان. وفي هذا الكتاب لا تظهر القرية باعتبارها مكانا جغرافيا فقط، وإنما تتحول إلى ذاكرة حية وإلى مساحة تحمل الكثير من المشاعر والتجارب. ويأخذنا المقالح من خلال كلماته في رحلة إلى تفاصيل المكان، ويجعلنا نرى القرية بعين الشاعر، حيث تصبح الأشياء البسيطة مليئة بالمعاني والدلالات، ومن هنا تأتي أهمية الكتاب. فهو لا يقدم لنا صورة عن القرية فحسب، بل يجعلنا نتأمل علاقتنا بالأماكن أو بالأماكن التي نشأنا فيها والذكريات التي ارتبطت بها والأشخاص الذي تركوا أثرا في حياتنا. والآن أمة الرحمن ستواصل معنا لنستمع إلى بعض الاقتباسات المكونة من هذا الكتاب.
1: نترككم مع بعض العبارات التي تحمل جانبا من جمال لغة عبد العزيز المقالح. يقول في كتاب القرية: قبل أن تدخل القرية لابد أن تشعر بأنك على مشارف قصيدة. عبارة جميلة يصور فيها المقالح القرية وكأنها قصيدة تبدأ قبل أن نصل إليها. ومن خلال هذه الكلمات نكتشف قدرة الكاتب على تحويل المكان إلى إحساس، والذكرى إلى صورة شعرية، والتفاصيل البسيطة إلى معنى يحمل الكثير من العمق. وهنا ندرك أن جمال الكتاب لا يكمن في المعلومات التي يقدمها فقط، وإنما في الطريقة التي تجعلنا نشعر ونفكر وننظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة. وهكذا نصل إلى ختام حديثنا عن عبد العزيز المقالح وعن كتابه كتاب القرية، وعن القراءة التي تظل واحدة من أجمل الطرق لاكتشاف المعرفة والإنسان والحياة. إلى هنا نصل إلى ختام فقرة كتاب كاتب وكتاب ضمن برنامج دلتا أكاديمي. شكرا لحسن استماعكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى فقرة مش لازم تكون 100% عشان تبدأ، نأجل أشياء كثيرة بحجة ما إحنا جاهزين، ننتظر الوقت المثالي والخطة الكاملة والثقة 100% والنتيجة نوقف في مكانها. الحقيقة بسيطة، الجاهزية ما تسبق البداية، البداية هي التي تصنعها. ما تحتاج تكون فاهم كل شيء ولا متحمس طول الوقت ولا عندك خطة ما فيها ولا خطأ، تحتاج تبدأ حتى لو ناقص، حتى لو خايف، حتى لو بأول خطوة صغيرة، لأن الكلمة تتحسن بالممارسة والمهارة تكبر بالتكرار، والطريق ما يبان إلا وأنت ماشي فيه. الكمال مش شرط للبداية، الكمال نتيجة الاستمرار. فأبدأ اليوم بالواحد اللي عندك، بالمحاولة الأولى، بالسطر الأول، وبالاتصال الأول.
1: خلونا ننتقل من الكلام النظري إلى الواقع، لأن حولنا تجارب كثيرة تثبت أن الإنسان مش لازم يبدأه في 100% جاهز. مثلا في اليمن كثير من الشابات بدأن مشاريعهن البيت مثل الطبخ أو الخياطة أو الإكسسوارات بإمكانيات بسيطة جدا، ما كانت خبيرات في البداية لكن تعلمن مع الوقت واستمرن حتى أصبح المشروع مصدر دخل حقيقي. وبه التجربة الثانية نشوفها بين الطلاب خصوصا في الإعلام، طالب يبدأ بهدف يتعلم التصوير أو المونتاج ويشارك في الأنشطة الجامعية رغم الظروف والتردد، ومع كل تجربة تزيد ثقته وخبرته. وطبعا بالتجربة الثالثة يعني وبالرابعة وبالخامسة وبالسادسة، أما التجربة الثالثة فهي الشباب الذين يبدؤون بتعليم مهارة جديدة، بتعلم مهارة جديدة كاللغة أو التصميم أو البرمجة. في البداية يعني بيخطئوا كثيرا لكنهم بيستمروا، وبعدين بعد فترة تتحول المحاولات البسيطة إلى مهارة حقيقية وفرص جديدة. ثلاث تجارب مختلفة لكنها رسالتها واحدة، لا تنتظر أن تكون جاهزا تماما حتى تبدأ، لأنك لن تعرف قدرتك الحقيقي إلا عندما تبدأ. ابدأ بما لديك وتعلم في الطريق واستمر، فقد تكون خطواتك الصغيرة اليوم هي بداية نجاح كبير غدا. وننتقل إلى رؤى، وفي سؤال يوقفنا ابدئي.
2: طيب، في مرحلة التغلب على الخوف دائما في سؤال يوقفنا قبل ما نبدأ، هل أنا جاهز 100%؟ هل عندي كل الأدوات؟ هل لو بدأت سأظهر بالشكل اللائق؟ وننتظر، ننتظر اليوم المثالي والمزاج المثالي والظروف المثالية، لكن الحقيقة اليوم المثالي ما حيجي عمره أبدا. الخوف اللي خلينا نأجل مش خوف من الفشل، هو خوف من البداية الناقصة، خوف أن نبدو عاديين أو أن نخطئ أو أن نتعثر. لكن اسمعني جيدا، الشجرة ما انتظرت تكبر عشان تطلع من الأرض، طلعت وهي زرعة صغيرة لا تكاد ترى، ومع الوقت كبرت وأثمرت وظللت ناس كثير من الشمس. وأنت كمان مش لازم تكون 100% عشان تبدأ، ابدأ بال20%، بال10%، أو حتى بال1% اللي عندك. ابدأ وأنت خايف، ابدأ وأنت متلخبط، ابدأ وأنت مش ضامن النتيجة، لأن الخوف ما يروح قبل البداية، الخوف يروح بعد البداية. أول خطوة هي اللي تكسر الحاجز، ثاني خطوة هي اللي تعطيك الثقة، عاشر خطوة هي اللي تخليك تقول الحمد لله أني بدأت. فاسأل نفسك اليوم سؤال واحد، إيش أصغر شيء أقدر أسويه الآن؟ وسويه. وأخيرا، لا تجلد نفسك على التأخير، ولا تنتظر الإذن أو التشجيع من أحد، ولا تنتظر أن تكون النسخة المثالية منك، ابدأ وأنت ناقص، ابدأ عشان تصل وأنت كامل. أنا رؤى، طالبة إعلام مستوى ثاني، لم أنتظر التخرج لكي أكون مذيعة، بدأت اليوم بال1% اللي عندي عشان أصل لل100% بإذن الله.
3: جميل بإذن الله. طب عزيزي المستمع، أخيرا بيني وبينك كلام من القلب للقلب، أغلبنا بنوقف أنفسنا بكلمة لما أكون جاهز، بنقول لما أتعلم أكثر، لما يتوفر كل شيء، لما يبطل خوف، والحقيقة أن اليوم هذا عمره ما يجي. الجاهزية ما تجيش قبل البداية، الجاهزية بتولد وإحنا ماشيين. بدل ما تراعي تكون نسخة كاملة، ابدأ باللي معاك حتى ولو ناقص، حتى لو متخلبط اكتب اول سطر، صور اول فيديو، افتح اول كتاب، قدم على شغل، كلم الشخص المناسب. اول خطوة دايما بتكون شكلها مش حلو، صوتها بيرتعش، بس هي نفس الخطوة اللي بعد شهر عتخليك تكون او تقول الحمد لله اني ما وقفت. ومش لازم كل يوم تكون خارج، في ايام طاقتك عتكون 10%، بس ابدأ بها، وفي ايام عتوقع عادي، ويعني قوم وكمل وكمل من مكانك، ما حد بيوصل وهو ما تعثرش. فلو في نصيحة واحدة أطرحها لكم اليوم، هي ارحم نفسك من الانتظار وابدأ حتى لو خايف وحتى لو مش ضامن، لأن الطريق مش باين من بدايته أو كله من أوله، الطريق يبان خطوة خطوة، وارمي نفسك.

0: في رسالة من أمي العزيزة تقول صباح الخير صباح يملأه التفاؤل بداية موفقة حبيباتي كلام كان يبعث فينا الأمل بإذن الله غدا أفضل. شكرا يا أمي العزيزة.
1: طبعا أم رؤى

في رسالة طبعا بتقول صباح الخير على إذاعة دلتا وعلى أحلى صبايا دلتا، نهني ونبارك الصديقة الإعلامية بشرى والمخرج أنس بمناسبة عقد وقرب الزفاف، وأكبر تحية إلى صديقة الدكتورة عائشة، وأسأل الله لها مزيد من السعادة وعودتها من عمان قريب، وإلى صديقتي علياء خالد وصباحها جميل. أطلب أغنية حمود اسمه أغنية دخلت في غيبوبة، وشكرا للجميع.

0: نرجع معكم من جديد مع فقرتنا الأخيرة، فقرة ظاهرة جديدة ظهرت معنا ومع أمت.
1: نقطة ضوء. في ظاهرة بدأت تكبر في بيوتنا، الجوالات جمعتنا مع العائد، الأم في جهة والأب في جهة والعيال كل واحد في غرفته.
0: صحيح، زمان كانت السفرة هي تجمعنا، اليوم السفرة موجودة بس الكلام غايب، الكل يأكل وعينه في الشاشة. وهذه أخطر مشكلة، مشكلة الغربة وإحنا مع بعض. العيال بيكبروا ما يعرفوا مشاكل أهلهم، والأهل ما يعرفوا أحلام عيالهم.
2: بس طبعا يا رؤى لكل مشكلة حل، والحل يبدأ بخطوات صغيرة. رأيكم نرجع عادة ساعة بلا جوال في البيت؟
1: فكرة حلوة، ساعة واحدة بس نقفل فيها كل شيء ونتكلم، نسأل كيف كان يومك، إيش اللي فرحك، إيش اللي زعلك.
3: وتعرف عزيزي المستمع، في بيوت في تعز بدأت تسويها، سموها ساعة الحوش. أول مرة أسمع بهذه المعلومة. النتيجة العيال رجعوا يحكوا والبيت رجعت له ضحكته. إيش الشيء البسيط اللي ممكن تسويها اليوم عشان ترجع اللمة لبيتكم؟ ارسلوها لنا عبر مشاركاتكم عبر أرقام التواصل، يمكن فكرتك تنقذ بيت ثاني.
2: نصيحة نقطة ضوء اليوم، لا تنتظر الكل يبدأ، أنت ابدأ، اطفي جوالك أول واحد وقول تعالوا نتكلم، يعني عادي ما بش حاجة.
1: بنات، كل واحدة فينا بتقول كلمة لبيت سمعنا الآن.
0: بيتكم يستاهل دقيقة من وقتك.
2: أهلك ينتظروا إنك تجابرهم، تحاكيهم بيومك، ما حصل فيه، ما هو الحاجة الإيجابية والسلبية الذي حصلت فيه.
3: وفعلا عيالك ما بيتذكروا جوالك، بيتذكروا جلستك معهم والحوار العائلي الدافئ الذي يخرج بمخرجات إيجابية بإذن الله.
1: ومع دلتا نرجع لبعض نقطة، كانت هذه نقطة ضوء، لأن أصغر ضوء يقدر يطرد ظلام كبير. خليكم معنا.

0: أعزائي المستمعين، في رسالة من شموخ يمانية بتقول: مرحبا، الإنسان كلما ازداد وعيا ازداد لطفا، فمن يلامس العمق لا يمكن أن يؤذي أحد، كل مصادر شرور تأتي من الجهل. يسعد لي صباحكم كادر راديو دلتا اف ام، وأتمنى أغنية أحلى شخصية إن شاء الله تسمعيها بعد البرنامج. أعزائنا المستمعين، في ربيع الأول لا يسعنا إلا الحديث عن السيرة النبوية والقيم الحضارية لذكرى المولد النبوي الشريف الذي ولد فيه النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن ميلاد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مجرد حدث زمني مر في تاريخ شبه الجزيرة العربية، بل كان مفصلا تاريخيا فارقا خرجت به الإنسانية من ظلمات الجهل والشتات إلى نور العدل والرحمة. ولد يتيما في عام الفيل في بقعة جغرافية صحراوية قاحلة، ليصبح لاحقا مؤسس أمة ومغير مجرى التاريخ والأسوة الحسنة التي استضاءت بها الشعوب عبر القرون. نشأة اليتيم والرعاية الإلهية كانت وتحققت في طفولته، ونشأت معالم التربية الإلهية، ففقد أباه قبل ولادته وأمه وهو في السادسة من عمره، ثم جده عبد المطلب عاش في رعاية عمه بعد ذلك عمه أبي طالب، وتفتح على معاني التواضع والصبر منذ صغره. راعى الغنم والتجارة واشتغل برعي الأغنام ليعلم نفسه الصبر والرأفة وإدارة أمور الرعية، ثم دخل ميدان التجارة مع خديجة بنت خويلد فظهرت أمانته ورجاحة عقله. وأيضا لا ننسى أنه من ألقابه الصادق الأمين، وحاز على هذا اللقب بين أهل مكة قبل النبوة بفضل صدق حديثه وحفظه للودائع وعدالته التي تجلت في حادثة إعادة وضع الحجر الأسود في مكانه عند بناء الكعبة، متجنبا نشوب حرب بين القبائل. وأيضا من صفاته الرحمة الشاملة، ولم تقتصر رحمته على المقربين بل شملت المخالفين والضعفاء والأطفال وحتى الحيوان، وكان يقول: إنما أنا رحمة مهداة. وأيضا ترسيخ العدالة ومكافحة التمييز، أسس مجتمعا لا فضل فيه لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وحطم الفوارق الطبقية والقبلية التي كانت تكبل المجتمع. وأيضا إعلاء قيمة العلم والعقل، كانت أول كلمة نزلت عليه اقرأ بعد سورة الفاتحة، فأطلق بذلك نهضة علمية وفكرية نقلت الأمم من الخرافة إلى التدبر والوعي. طيب، كيف نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف؟ بالاتباع والتأسي. طبعا ليس الإحياء للمولد النبوي فقط مجرد احتفال شكلي، بل هو ترجمة عملية لأخلاقه في التعامل اليومي، مثل الصدق والتسامح وإتقان العمل ونصرة المظلوم والجهاد بالكلمة وبالعمل، وأيضا التكافل الاجتماعي واستغلال المناسبة ونفحاتها الإيمانية في صلة الأرحام وإطعام الطعام وتفقد احتياجات الفقراء والمساكين، وبعد ذلك نشر القيم النبوية، تقديم السيرة النبوية للجيل الجديد بلغة معاصرة تبين سماحة الدين ورقي معاملته، وأيضا بإحياء الموالد في البيوت وبالصلاة على النبي وآله في كل وقت وحين صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم. كلمة أخيرة يوجهناها المشاركات معي في هذا اليوم المتميزات مريم وأيضا رؤى وأيضا أمت، كلمة أخيرة توجهها.
1: طبعا أوجه لكم كل الشكر والتحية على هذا البرنامج الجميل الذي يعني ما اقتصرش على مواهب محددة، وإنما اقتصر على جميع المواهب الموجودة، سواء في الإعلام سواء في الهندسة سواء في أي مجال يكون فيها الإنسان مبدع، بتحفزه إنه أنا أظهر نفسي للناس. شكرا ألف شكر، وأيضا شكر الدكتور خالد عمر، لولا أنه ما عرفنا برنامجكم أصلا. وشكرا لك يا أشجان على وقتك الجميل الذي قضيتي معنا أو إحنا قضينا معك وقت جميل.
0: شكرا جزيلا.
1: وشكرا للمخرج طبعا قد تعبناها اليوم بس يلا عادي إحنا مبتدأت. وأحب طبعا أوجه تحية للي مسكت بيدي وحفزتني ووقفت معي في كل ظروف الراهنة الذي مريت بها, ويعني لولا الله ثم لولاهم هم إني ما وصلت لهذا المكان. طبعا أمي الله يحفظهم. شكرا.
0: كل تحية والتقدير لوالدة
1: مريم.
0: مريم الانتقال إلى من؟
1: أمة
0: الرحمن. كلمة أخيرة توجيها
2: إلى أسرة دلتا الأكاديمية. شكرا لأنكم فتحتم أبواب المواهب الإعلامية وكانت لقاء جميل. التعرف عليك أيضا أشجان وعلى مريم
0: جزيلة
2: من جامعة العلوم والتكنولوجيا.
1: يا الله.
2: وأوجه كلمة أخيرة إلى والدي. شكرا لأنكم في حياتي وشكرا جزيلا على كل الدعم الذي أنتم قدمتموه لأجلي. وبس.
0: الانتقال إلى رؤى. كلمة أخيرة توجيهها.
3: أهلا. طبعا الكلمة والشكر والشكر الجزيل لكم والدكتور خالد عمر اللي عرفنا عليكم لهذا التجربة الجميلة اللي خضناها وإحنا في سنة ثانية إعلام. لسه بدري يعني على هذا, لكنها تجربة جميلة جدا وفرحنا فيها ويعني أضافت أكيد لنا الكثير. طبعا أشكر من عائلتي أمي عزيزتي وغاليتي اللي دائما ما تمسك بيدي لأي أي شيء أسويه مهما كان صغير, وكمان لإخواني صامد ومعتز. وأوجه الشكر الجزيل للجامعة اللي بتدعمنا واللي يسر لنا هذه الأمور دائما, جامعة الجيل الجديد. وأختم شكري لزميلتي زهراء الفقيه اللي حضرت معنا اليوم. طبعا ما شاركت بس بتشارك إن شاء الله في حلقة جديدة
0: بإذن الله. طبعا أعزائنا المستمعين كما شاركنا اليوم الجميلات والرائعات اليوم في هذه الحلقة القيمة والجميلة, أنتم أيضا كطلبة إعلام أو كمحبين للمشاركة يمكنكم المشاركة معنا بالتواصل للإذاعة أو لأي شخص ممكن يوصلكم إلينا. في نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم كل الشكر والتقدير لزميلاتي وللمشاركات اليوم معي في هذا اليوم, وكما هي أيضا للمخرج المتألق الرائع عبد الكريم المعدني. كنت أنا معكم من التقديم أشجان أحمد ومن الإشراف العام الأستاذ زيد فايل. دمتم ودام الوطن بألف خير.
4: راديو دلتا 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا انه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بلحظة، مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل. كده أنا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
3: أوصل دجاج،
0: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: وقفت ضحكة ضحكة
2: زبجة
1: نداره
2: كركره
1: ضحك من قلبك.
3: كمان ده غلبان كمان. طب يلا
4: رمضان انت جيت ينيلك يا بطيان.
5: ايه يا سيد مالك بتعرج ليه؟ انت عندك كلمه؟ تعالي جنبي هنا. تعالي يا سيد تعالي انت تعبانه طول النهار.
3: خش يا اختي خش ما تيأسيش خش.
5: اقعد يا سيد.
6: دمك دي انتيكه يا جدع.
7: اشرب القهوه عقبال ما نشرب شرباتك وانت راجع من الحجاز يا حاج.
4: يا رب
6: يا اختي.
3: عقبال عندك استكاوسر.
6: الله يخليك يا ست ام فاروق. عقبال جوزك يا حبيبتي.
3: الله يخليك. عقبال طهورك يا ضنايا.
6: الله يخليكي يا اختي يا رب. انا وانت عند مزين واحد.
3: يا اختي انا خلاص عقبال جوزي بقى.
6: كاتهم مصيبه كلهم كده يا دلعاني والنبي يا اختي.
5: ما شاء الله غزيل ما خليت وجبت يا زينب علمه وبلانه.
7: هنيا يا بابا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
11: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
12: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
11: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
12: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
11: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
12: برنامج الرياضيات الذهنية،
11: أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
12: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
15: كل يوم في هوا
16: وانت ماشي كل يوم.
17: أيوة
16: لازم تاخذها كل يوم.
17: ايش هي؟
16: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
18: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
19: يا طعمة
16: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفنا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: شخصيات.

0: قمامة كثيرة متنوعة تعني راحة العيش والثروة. هنا في بلاد التقى فيها العقل المفكر مع الفكر المدبر، صارت أطنان الزبالة ذهبا وطاقة. مراجل الاحتراق تلتهم ما كان مرميا في الأرجاء، وتحول القنابل البيئية المسمومة إلى إنارة وحركة ومنافع للناس. سنغافورة، البلد الصغير بحجمه، يعتبر المتر المربع فيه رفاهية في المساحة. لا مكان لمكب نفايات في دولة كثافة السكان فيها تزيد 200 ضعف عن الكثافة في أمريكا. بنوا مصنعا تأتي إليه أطنان القمامة من كل حاوية صغيرة كانت أم كبيرة، يعيدون تدوير 60% ويرمون الباقي في المحرقة التي تستعر نارها بألف درجة مئوية ولا تنطفئ أبدا، وكأنها تقول هل من مزيد؟ كهرباء تصل إلى كل أنحاء البلاد. لم تعد القمامة في البلاد تكفي، نظفوا الأرض، ولكن ليس على حساب الجو. أقوى وأعقد نظام فلترة للدخان في العالم يتجسد في هاتين المدخنتين، بتحويله إلى بخار ماء لينتج عنه دخان أنقى من الهواء نفسه بمرات ومرات. الرماد المترسب يأخذونه إلى بحيرة صناعية معزولة عن المحيط في جزيرة قريبة، يرمون بالرماد في قاع البحيرة دون أن يسبب أي أذى للحياة المائية والبيئية، ويستخدمون الرماد المتبقي في قاع المرجل في تصنيع الخرسانة المخصصة لإنشاء الأرصفة وممرات المشاة. العملاق الصناعي الألماني، هنا الاستثمار بالقمامة من أعظم المشاريع في البلاد. معامل فائقة التقنية في التجميع والفرز والتنقية والتدوير. ملايين الأطنان التي فيها من كل شيء يخطر في بالك تفرزها هذه الآلات بطريقة عبقرية، وصولا إلى أدق المكونات التي يعاد استخدامها في تصنيع المفروشات والعبوات البلاستيكية والأثاث ومستلزمات البناء والطرق وغيرها وغيرها. بقايا الطعام تصبح سمادا زاد من إنتاجية الزراعة في ألمانيا بشكل كبير. وبالطبع فإن النفايات المتبقية العصية على التدوير تذهب إلى معامل إنتاج الكهرباء كما في سنغافورة. حتى إن الشركات في ألمانيا تجني أرباحا سنوية من النفايات تزيد عن 100 مليار دولار. أكثر من 2 ملياري طن ينتج العالم من القمامة سنويا، وبعد 30 سنة سيصل هذا الرقم إلى 3.5 مليارات. في الظاهر نحن أمام كارثة بيئية قد تقضي علينا وعلى الكوكب، ولكن تجارب دول عدة تستورد النفايات من دول أخرى تجعلنا نرفع سقف التفاؤل بأن القمامة كنز لا يفنى. وبدل أن تكون وبالا يعتلي المعدمون تلالها مرغمين بحثا عن لقمة العيش، فإنه يمكن أن تدار بحكمة وعقل وعلم وفكر، حينها يربح الجميع، وظائف وطاقة وكوكبا يتنفس.
1: شخصيات وأحداث.

0: Citizen Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: يوه مطعم الحلواني التركي
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
4: نعرفه من زمان
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
4: دجاج الحلواني من زمان
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
4: طعيم من زمان
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
1: من زمان
5: من زمان
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
1: من زمان
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
4: العنوان شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي تليفون
3: 772-238-378

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

0: عليك ما 7:11 الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: You just found it. Radio Delta.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakfet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: ضحك من قلبك.
4: أنا بقى لقيت البت

0: بس ولا مصيبة ولا حاجة. بابي مش ممكن يرضى يطلعني منك يا مسعود.
1: يا ست انا مش بابا ولا مامي دلوقتي، انا في الجزارين اللي هيلعبوا في وشي بالسواطير.
2: انت مش
1: جمالات جمالات جمالات جمالات.
2: ايوه بس ما تنت
1: يا سيدي انا في ولا ولا
3: هنا هنا.
4: يا دي العروسه يا مسعود، هي دي العروسه، هي دي
2: هي بنت مالك
4: العروسه يا دي مسعود.
2: ايش هبله كده،
4: اتجوز خلاص؟
2: مش هيتجوز، بيحبك وهيتجوزك.
5: ده بنت البنت، الله جاي عشان يطربها.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
11: واستبشر بنتائج أول جرعة،
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
9: التهاب وتليف الكبد،
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
10: علاج البواسير،
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات.

0: إمكانيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
15: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: سلم على 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون عندما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصياتٌ

0: من ساعات مضت خرج الرئيس الروسي ليطلب من وزير دفاعه ورئيس الأركان بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب خاصة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. فقبل الحرب بأيام، حينما اعترض الرئيس الأوكراني على اتفاق مينسك الذي أوقف الحرب الشعبية في أوكرانيا عام 2015 وكان يعطي لروسيا حقوق الإشراف على الاتفاقية، فخرج بوتين ليهين الأوكراني بشدة قائلا:
1: заявил, что мне один пункт не нравится из этих минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять.
0: وبعد أيام اجتاحت روسيا أوكرانيا، ووقف الرئيس الأوكراني يشاهد الاجتياح مدعيا البطولة والجيش الروسي يجتاح بلاده ويسيطر عليها بدون مواجهات حقيقية. يصل الآن الروس للعاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الذي كان ممثلا كوميديا يصور نفسه وهو يرتدي الزي العسكري في محاولة لجذب تعاطف شعبه. فكيف أتى المهرج إلى السلطة؟ فولوديمير زيلنسكي صاحب 44 عام، ممثل كوميدي كان يشاهده شعبه يرقص ويلقي النكات ويقدم العروض، وفي عام 2015 اشتهر أكثر حينما قدم دور كرئيس أوكرانيا في مسلسل خادم الشعب. من أسرة يهودية ولأب يعمل كبروفيسور، وجده الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مع السوفيات كداعم لإسرائيل وهجماتها ضد الشعب الفلسطيني لم ينس أصوله، دعم وتعاطف مع الإسرائيليين في حروبهم ضد غزة بعد أن اشتهر مسلسله وعروض فرقته الكوميدية الاستعراضية، وحقق مسلسل خادم الشعب نجاحا هائلا. فكان المسلسل يحكي عن مدرس عادي انتشر له فيديو ينتقد الفساد في بلاده، وهذا المدرس رشحه شعبه ليكون رئيس البلاد. قرر المهرج تحقيق المسلسل على أرض الواقع، أنشأ حزبه السياسي الذي أسماه بنفس اسم مسلسله خادم الشعب، وبدأ حملته الانتخابية. انتشرت فرقته الاستعراضية في أنحاء البلاد كلها، يقدم معهم استعراضات كوميدية سياسية يهين فيها خصومه، ويقوم بعمل فيديوهات التيك توك الساخرة التي تروج لحملته الانتخابية ولفريقه، لدرجة أنه تم وصفه بالمرشح الرئاسي المهرج وقته من قبل منتقديه، ليفوز في جولة إعادة الانتخابات بالاكتساح بنسبة 73%. لم يتصل به بوتين أو تبارك له روسيا جارته، وبعد شهور من الصمت ردخ الكوميديا وطلب مقابلة بوتين لبدء المفاوضات حول إصلاح الوضع بين الدولتين، لتفشل المفاوضات وسط احتقار بوتين له. اعتقد المهرج وقتها أنه قادر على إضعاف بوتين وإحراجه، وقرر غلق القنوات الموالية لروسيا والإعلان عن نيته الانضمام لحلف الناتو لتحشد روسيا قواتها العسكرية على الحدود. ويخرج المهرج في خطابات يؤكد على موقفهم وعلى عدم خوفهم من الروس، ويسخر من بوتين بطريقته الكوميدية المعتادة. فالممثل الكوميدي لم تكن لديه أي خبرة سياسية يستطيع بها مواجهة بوتين المخضرم سياسيا، واكتفى فقط بالسخرية. تشح روسيا أوكرانيا الآن وتكمل عملية السيطرة عليها تدريجيا، ويبدأ النجم الكوميدي المهرج في الهبوط وحاول ادعاء البطولة، يشاهد سقوط أوكرانيا بسبب ضعف خبرته السياسية. فكيف لمهرج أن يصبح رئيسا؟ من المتوقع أن تعلن روسيا خلال الأسابيع القادمة سقوط حكومة المهرج وتعيين حكومة مؤقتة تابعة لها، بعد أن يهرب رئيس أوكرانيا لأوروبا أو أمريكا ليمارس هويته المفضلة في مواجهة أعدائه بالسخرية منهم.
2: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakflet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: انتخ السواق.
4: ايوه.
3: ولما انتخ السواق يا فلحة. هتسافري كيف انت والدكتور جاي؟
4: ايوه يا سلام صعبه قوي. مش طخينه السواد والقطر وقف نسافر بالاوتوبيس.
5: كنت هقولها
3: ايه دي طلعت منين دي هلا؟ الاوتوبيس ما بيعديش من على بلدنا واصل يا هنادي.
6: بسيطه عمده نخطف الاوتوبيس ونجيبه هنا. ناخد ركابه عندينا رهاية لحد ما يجي الدكتور جاد ويسافر بيه.
3: اهدي ايه يا باشا مدير، انت غفير ولا ارهابي؟
6: ايوه عمده مافيا.
3: ما فيهاش. انا قلت الدكتور جاد مش هيسافر غير بالقطر من غير لا نشيل قضبان ولا نطخ السواق.
4: اوكي يا ابوي ما تزعلش روحك، بس عشان القطر يستنى الدكتور جاد لحد ما يجي.
3: ايوه
4: نحطه في القطر قنبله.
7: اسم الله
3: بالزغرطون. قالت هني عاوزه خلفه. اي والله قلت ايه يا ضنايا
4: هنحطه في القطر قنبله.
6: اطخها عمده.
4: طخ مين يا ابراهيم؟
6: اطخ العمده هنادي
3: بقى عايزه تحط في القطر قنبله.
4: ايوه
3: يا سلام ده العقل ده كله، ايه الذكاء ده كله؟
4: ابا يوسعه منك مش انت الاصل
3: يا حبيبتي. يا ضنايا بقى حضرتك عاوز تخطف الاوتوبيس ها؟ وحضرتك عايزه تطخ السواق وتحط قنبله في القطر.
4: ايوه
3: هو انت فضحنا ومجرسنا من شويه؟ ده احنا بقينا نكته الناس بتضحك عليه. ما هو منكم ومن افعالكم السوده.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 777-250-3250.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: This Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: كده انا جوعة.
10: كباب لحم،
11: كباب دجاج،
12: اوصل لحم،
13: اوصل دجاج،
14: وشيش طاووق، خيال.
9: كده انا جوعة.
15: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
17: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: Kids Day. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: شخصيات وأحداث.

0: قمامة كثيرة متنوعة تعني راحة العيش والثروة. هنا في بلاد التقى فيها العقل المفكر مع الفكر المدبر، صارت أطنان الزبالة ذهبا وطاقة. مراجل الاحتراق تلتهم ما كان مرميا في الأرجاء، وتحول القنابل البيئية المسمومة إلى إنارة وحركة ومنافع للناس. سنغافورة البلد الصغير بحجمه، يعتبر المتر المربع فيه رفاهية في المساحة. لا مكان لمكب نفايات في دولة كثافة السكان فيها تزيد 200 ضعف عن الكثافة في أمريكا. بنوا مصنعا تأتي إليه أطنان القمامة من كل حاوية صغيرة كانت أم كبيرة، يعيدون تدوير 60% ويرمون الباقي في المحرقة التي تستعر نارها 1000 درجة مئوية ولا تنطفئ أبدا، وكأنها تقول هل من مزيد؟ كهرباء تصل إلى كل أنحاء البلاد. لم تعد القمامة في البلاد تكفي، نظفوا الأرض ولكن ليس على حساب الجو. أقوى وأعقد نظام فلترة للدخان في العالم يتجسد في هاتين المدخنتين، بتحويله إلى بخار ماء لينتج عنه دخان أنقى من الهواء نفسه بمرات ومرات. الرماد المترسب يأخذونه إلى بحيرة صناعية معزولة عن المحيط في جزيرة قريبة، يرمون بالرماد في قاع البحيرة دون أن يسبب أي أذى للحياة المائية والبيئية، ويستخدمون الرماد المتبقي في قاع المرجل في تصنيع الخرسانة المخصصة لإنشاء الأرصفة وممرات المشاة. العملاق الصناعي الألماني، هنا الاستثمار بالقمامة من أعظم المشاريع في البلاد. معامل فائقة التقنية في التجميع والفرز والتنقية والتدوير. ملايين الأطنان التي فيها من كل شيء يخطر في بالك تفرزها هذه الآلات بطريقة عبقرية، وصولا إلى أدق المكونات التي يعاد استخدامها في تصنيع المفروشات والعبوات البلاستيكية والأثاث ومستلزمات البناء والطرق وغيرها وغيرها. بقايا الطعام تصبح سمادا زاد من إنتاجية الزراعة في ألمانيا بشكل كبير. وبالطبع فإن النفايات المتبقية العصية على التدوير تذهب إلى معامل إنتاج الكهرباء كما في سنغافورة. حتى إن الشركات في ألمانيا تجني أرباحا سنوية من النفايات تزيد عن 100 مليار دولار. أكثر من 2 ملياري طن ينتج العالم من القمامة سنويا، وبعد 30 سنة سيصل هذا الرقم إلى 3.5 مليارات. في الظاهر نحن أمام كارثة بيئية قد تقضي علينا وعلى الكوكب، ولكن تجارب دول عدة تستورد النفايات من دول أخرى تجعلنا نرفع سقف التفاؤل بأن القمامة كنز لا يفنى. وبدل أن تكون وبالا يعتلي المعدمون تلالها مرغمين بحثا عن لقمة العيش، فإنه يمكن أن تدار بحكمة وعقل وعلم وفكر، حينها يربح الجميع، وظائف وطاقة وكوكبا يتنفس.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
8: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: راديو دلتا 101.7، the number one hit Arabic station in the Middle East.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عدنا لكم مستمعينا الكرام من إذاعة دلتا 101.7 مع حلقة هذا الأسبوع من الحصار بالحصار، ومع ساعة أثيرية جديدة. أهلا وسهلا بكم وبمشاركة من يستمع إلى إذاعتنا، من يستمع إلى إذاعة دلتا 101.7 ويود المشاركة معنا في هذه الساعة، سيكون محور هذه الحلقة هو عن سؤال واحد، سؤال يطرحه الجميع: ماذا يحدث في اليمن؟ ما هي مستجدات التصعيد اليمني؟ ما هي إحصائية التصعيد اليمني؟ والسؤال الذي يطرحه كل مستمع وكل مواطن يمني سنجيب عنه اليوم، ومن أراد المشاركة معنا فليتواصل معنا على الرقم 7236339، 7266339، ليطرح رأيه في إحصائية متحدث القوات المسلحة اليمنية اليوم عن التصعيد بالتصعيد. وعندما نتحدث عن التصعيد بالتصعيد فإننا نتحدث عن معادلة من معادلات الجمهورية اليمنية التي تضعها أمام العالم ويتابعها العالم ويشاهد مفاعلها في الميدان. فالقوات المسلحة اليمنية أصبحت اليوم بهذه القوة تفرض المعادلات، وتمكنت بعون الله من فرض 3 معادلات. المعادلة الأولى هي الحصار بالحصار، حيث فرضنا على العدو حصارا محكما لا يستطيع أمامه تمرير سفينة واحدة إلى مملكة آل سعود. المعادلة الثانية هي ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، وذلك ما يتم في مالب، في المخا، في تعز، في مختلف المناطق التحشيدات، في حضرموت، في غيرها. المعادلة الثالثة هي حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراق للعدو، أي اختراق بالطيران أو الطيران المسير أو أي انتهاك لسيادة أجواء اليمن يتم الرد عليه. ملخص هذه التداعيات والتصعيد بالتصعيد أتى بها متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وكانت ملخصا لما قد تم إلى الآن. ما قد تم من 20 يوليو وحتى يومنا هذا 19 أغسطس هو ما ذكره العميد يحيى سريع في فعالية اليوم، وكانت بمثابة بيان ملخص لكل العمليات اليمنية. لنستمع إلى البيان أولا، نستمع إليه ومن ثم نعلق عليه، ونستقبل مشاركاتكم ورأيكم حول ما سمعتموه أو ما ستسمعوه من بيان العميد يحيى سريع بعد الانتهاء من الاستماع للبيان. وكانت كلمة للعميد يحيى سريع في فعالية أقامتها اليوم التوجيه المعنوي، أو أقامها اليوم التوجيه المعنوي بمناسبة المولود النبوي الشريف. فلنستمع إلى إحصائيات التصعيد بالتصعيد، وماذا حدث وماذا قامت به الجمهورية اليمنية والقوات اليمنية، الطيران المسير، القوى الصاروخية، الجيش اليمني والقيادة السياسية بقيادة المشير الركن مهدي المشاط وبإشراف وتوجيه السيد العالم عبد الملك بدر الدين الحوثي. لنستمع إلى البيان أولا.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، معز المؤمنين وقاسم الجبارين ومذل المتكبرين والمستعمرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، حياكم الله جميعا في هذه الفعالية، فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف الذي تقيمها دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة. نحن أيها الإخوة عندما نتحدث عن هذه المناسبة، مناسبة الرسول الأعظم، وعندما نحتفي بهذه المناسبة فهو من شعائر الله، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، لأن لهذه المناسبة، هذه المناسبة لها دلالات مهمة. فهي أولا من نعمة الله علينا، هي نعمة من نعمة الله علينا، وفضل من فضل الله علينا، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بفضل الله علينا، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نبيه أنه بعثه منه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي الآية الأخرى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو من منة الله سبحانه وتعالى علينا. وأيضا إحياءنا لهذه المناسبة نتحدث فيه عن رسول الله وعن عظمته وعن مكانته في هذه الأمة، وكيف استطاع أن ينقل هذه الأمة نقلة نوعية. لو نأتي أيها الإخوة لنتحدث عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كيف أنه استطاع أن ينقل العرب وأن ينقل المسلمين من واقع كانوا فيه في جاهلية، وكانوا فيه في الضلال، وكانوا فيه يسمون بين تلك الأمم بالأميين، كما حكى الله عنهم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالرسالة وبالقرآن الكريم أن ينقل واقع العرب وأن ينقل واقع المسلمين نقلة نوعية خلال 20 عاما، نقلهم نقلة لم يكون يتوقع أحد أن ينتقل العرب والمسلمون هذه النقلة، حتى أصبحوا في مصاف الأمم، وأصبحوا هم الأمة الغالبة، واستطاعوا أن يهزموا الروم، واستطاعوا أن يهزموا كل الإمبراطوريات في ذلك الزمان من خلال القرآن الكريم وبحركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا عندما نحيي هذه المناسبة هو تعبير عن ولائنا لرسول الله، نحن نعبر عن الولاء المطلق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أننا أمة نقتدي بهذا النبي، أننا أمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن نقتدي برسول الله في كل شيء، لأن هناك من يقول مثلا عندما نحيي هذه المناسبة أن هذه هي البدعة. ليست بدعة، البدعة الذين يعملون أشياء مخالفة لمنهج النبي ولما أتى به النبي صلوات الله عليه وعلى آله. نحن إنما نحتفي بهذا الرسول، هم يحتفلون بأعياد مثل الكريسمس وأعياد لم ينزل الله بها من سلطان، يحتفلون بهذه الأعياد، أما نحن نحتفي بنبينا ونحتفي بقائدنا ونحتفي بأعظم رجل بعثه الله في هذه الأمة وعلى مر التاريخ، أعظم رجل في البشرية بكلها هو النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أضف إلى ذلك أن مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله هي مناسبة جامعة تجمع المسلمين جميعا، يعني ليست هذه المناسبة مناسبة طائفية مثلا تخص طائفة من طوائف الأمة أو أحد من أبناء هذه الأمة فقط، بل النبي هو للناس جميعا، هو لكل المسلمين. المفترض أن المسلمين جميعا في كل أصقاع الدنيا يحتفلون بهذه المناسبة. نحن في اليمن بفضل الله نحن نحتفي بهذه المناسبة منذ القدم، منذ أن خرج أجدادنا الأوائل وهم يستقبلون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالنشيد المعروف: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أول من استقبل رسول الله واحتفى برسول الله كانوا أجدادنا الأنصار، وخرجوا لاستقباله وفرحوا وهللوا، وكان لهم الدور الأبرز مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكان من أبرز المشاهد الدالة على صدق الأنصار أجدادنا كيمنيين عندما قال لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر، عندما رأى المشركين قال لهم: أيها الناس، إن قريشا قد أقبلت في جيشها في جيش لحربنا، فما ترون؟ المقداد قال: والله يا رسول الله، لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. ورسول الله قال: أشيروا علي، وكان يريد الأنصار، كان يريد أهل اليمن أن يشيروا علي، لأنه يعرف أن موقفهم هو الموقف الأساس. فقام رجل منهم وكان سعد بن معاذ، قال: قد آمنا بك وصدقناك، فامضي بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. فسر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بهذا الجواب، وأثلج صدره وأثلج صدره، وهو جواب كل مؤمن وكل يمني حر. فقال رسول الله: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. نحن اليوم نسير بنفس السيرة ونمشي على نفس الدرب الذي خطاه أجدادنا الأوائل من الأنصار الذين تحركوا وناصروا رسول الله. نحن اليوم في اليمن أصبحنا بفضل الله أمام كل العالم نحتفي بهذا المولد احتفاء ليس له مثيل في كل الدنيا، وأصبح الشعب اليمني قبلة لكل الأحرار ولكل المستضعفين ولكل أنصار محمد صلوات الله عليه وعلى آله. اليوم بفضل الله إذا ذكر اليمن أو إذا ذكر النبي صلوات الله عليه وعلى آله ذكرت اليمن، لأن اليمن أصبح اليوم يحتفي بالمولد احتفاء ليس له مثيل في كل الدنيا. وهذا شرف عظيم لنا كيمنيين أن نكون كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقد جسد الإيمان في شعبنا وجسدت الحكمة في شعبنا، وأصبحنا الشعب الوحيد. نحن نرى الآن اليهود والنصارى يسيئون إلى القرآن، يسيئون إلى النبي، يسيئون إلى أقدس المقدسات لدينا، ولا موقف للعرب وللمسلمين، وأكثر من ملياري مسلم ليس لهم موقف ولا كلمة، بينما نحن بفضل الله في اليمن نتحرك حركة إسلامية ونتحرك بشكل ليس له مثيل. فلذلك هذه من نعمة الله علينا أننا نتحرك. ولذلك أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام في إطار الإعداد للمولد النبوي الشريف، لابد علينا أن نحث الناس جميعا كلنا كشعب يمني صغارنا وكبارنا للخروج في يوم 12 من ربيع الأول للخروج المليوني، لنظهر للعالم أجمع، لأن اليهود يقولون عندما يقتحمون الأقصى وعندما يقتحمون بيوت الفلسطينيين أن محمد مات وخلف بنات. نحن نريد أن نثبت لهم أن محمداً مات وخلف رجالاً أقوياء، وقد أثبتنا ذلك بفضل الله، أثبتنا ذلك في مواجهة العدو الإسرائيلي في إسنادنا لغزة، وأثبت المجاهدون في غزة، وأثبت المجاهدون في لبنان، وأثبت المجاهدون في إيران وفي العراق أن محمداً مات وخلف رجالاً أقوياء عظماء قدموا أرواحهم في سبيل الله من أجل هذه الأمة ومن أجل المستضعفين. أيضاً نحن نحيي هذه المناسبة ونحن نمر في شعبنا العظيم بهذا العدوان السعودي، هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما، ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر، وأتت هذه المرحلة مرحلة لا حرب ولا سلم، مرحلة خفض التصعيد. ظن العدو السعودي أن شعبنا سيكون لقمة صائغة له، فشدد من حصاره على شعبنا ومن إجراءاته الظالمة على شعبنا. حينها لم يكن أمام هذا الشعب إلا أن خرج في المليونية المعروفة، مليونية النذير والتحذير، النفير والتحذير في يوم الجمعة آنذاك، وخرج شعبنا وطالب القوات المسلحة بأن يكون لها موقف من هذا النظام العميل، من هذا النظام المجرم الذي يعتدي على شعبنا ويحاصر شعبنا. القوات المسلحة استجابت بفضل الله بتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنداءات هذا الشعب العظيم ولنداءات شعبنا ولصرخات الأمهات والأطفال ولصرخات هذا الشعب المؤمن المجاهد، وتحركت بفضل الله وفرضنا على هذا العدو المجرم ثلاث معادلات رئيسية اليوم، وهذه من نعمة الله علينا أن أصبح الشعب اليمني اليوم وقواته المسلحة في هذه القوة التي مكنها الله منها أن تفرض على الأعداء المعادلات. يعني عندما كان الأعداء هم من يقتلون وهم من يدمرون شعبنا وهم من يفعلون بنا كل شيء في المراحل الماضية منذ عام 2015 وإلى اليوم، واليوم نفرض عليهم المعادلات وواجهنا الأمريكي والإسرائيلي وانتصرنا عليهم بفضل الله، اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة، ولذلك فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، عن هذه المرحلة تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار. ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية، وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل. نحن وشعبنا وقيادتنا سنتحرك للدفاع عن بلدنا. ليس أمام هذا العدو المجرم إلا أن يرفع الحصار عن بلدنا، وإلى أن يأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات، وكذلك من رفع الحصار عن البلد بشكل كامل، واسترداد الثروة التي هي للشعب، كل الشعب، وإخراج المحتلين من بلدنا. ليس أمامه غير ذلك، وإلا فنحن مستمرون ومتوكلون على الله ومستعينين بالله في ذلك، والله ناصرنا. نصرنا الله في كل المواجهات السابقة وسينصرنا الآن، وننصح المغررين في مناطق العدو الذين أصبحوا تحشيدات للعدو السعودي من أبناء بلدنا. ننصحهم بالعودة من المعسكرات ومن تحشيدات العدو السعودي إلى بلادهم، فهم إخوتنا كيمنيين. لا نريد أن يكونوا ضحية لوجود الآخرين أو لحروب الآخرين من السعودي والأمريكي وغيره. فهذه الحرب هي في مصلحة الأمريكي والإسرائيلي، يقوم السعودي باستخدامهم كدروع بشرية وكأدوات تابعة له لتنفيذ أجندته. فعليهم أن يعودوا إلى بلدانهم، ونحن كأبناء شعب يمني واحد لا نريد أن نستهدف أبناء شعبنا. مواجهتنا اليوم هي مع العدو السعودي ومن يقف خلفه من الأمريكي والإسرائيلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنصر، وأن ينصرنا بنصره، وأن يجعلنا من أنصار نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يفك أسرانا، وأن يشفي جرحانا، وأن يحفظ لنا سيدنا وقائدنا سيدي عبد الملك بدر الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
7: كما سمعتم أخوتي إلى هذا الملخص، والذي أتى في إطار فعالية المولد النبوي للتوجيه المعنوي هذا اليوم. إحصائية وضعت النقاط على الحروف، فاستراتيجية الحصار بالحصار تضع اقتصاد الرياض أمام كلفة باهظة لاستمرار الحرب وإعادة السلام. في تحول استراتيجي يعيد رسم قواعد الاشتباك الاقتصادي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، بدأت التداعيات المباشرة للقرار الصادر عن سلطة صنعاء، والذي ذكر ملخصه العميد حسري على الآن، بفرض حظر مناحي شامل على السفن والناقلات النفطية التابعة للمملكة العربية السعودية أو المرتبطة بها، تكشف عن أبعاد خناق اقتصادي متصاعد يطال شرايين الإمداد الاستراتيجي للرياض. فلم تعد التطورات في هذا الممر المائي الحساس مجرد مناوشات عسكرية عابرة، بل استحالت إلى معادلة ردع متكافئة فرضتها قيادة صنعاء تحت شعار الحصار بالحصار لتثبيت حق أصيل في الدفاع عن لقمة عيش المواطن اليمني في مناطق سيطرتها وسيادة اليمن على أرضه ومقدراتها. ولم تتأخر الأصداء الاقتصادية للقرار الملاحي الحاسم في الوصول إلى كبرى مراكز المال والتأمين العالمية، إذ أفادت تقارير ووكالات أنباء دولية وفي مقدمتها وكالة رويترز ومواقع إنشوترس جورنال بقفزات غير مسبوقة في أقصاد التأمين ضد أخطار الحرب على الناقلات والسفن السعودية. ووفقا للبيانات الصادرة عن لجنة الحرب الشاملة في سوق لويدز للتأمين البحري بالعاصمة البريطانية لندن، تم توسيع نطاق مناطق المخاطر العالمية أو العالية لتشمل المواني والسواحل الجنوبية التابعة للمملكة. هذا التصعيد الذي قام به اليمن يضع المملكة أمام خيارا واحدا لا مفر منه: إما أن يتركوا اليمن وشأنه ويرفعوا أيديهم وحصارهم عن اليمن، أو أن كلفته عليهم ستكون باهظة. يقال بأن لأرامكو أكثر من 26 شركة في المملكة، في شرق المملكة وفي غربها، في شمالها وفي جنوبها، ولم يتم استهداف إلا شركتين إلى الآن، واحدة في ينبع في جيزان والثانية في نجران. فكيف إذا استهدفنا بقية شركات أرامكو، على الرغم من أنه شركة واحدة من هذا أو مصفاة واحدة، وما تنتجه يوما واحدا أو بالأكثر أسبوع، يغطي كلفة الحرب، يغطي متطلبات الشعب اليمني، وتسلم المملكة ويسلم من الرد الفعل، ولكن لأنهم مسلوبي القرار. فنشاهد عتوهم وإعراضهم وانبطاحهم واتباعهم للكيان الأمريكي والصهيوني. ومن هنا فقد دخلت المنطقة بكلها في مرحلة جديدة، وكانت بداية المرحلة الجديدة التي تؤكد صحة مسار الجمهورية اليمنية والقيادة اليمنية، عندما أعلن ترامب يوم أمس بأن منطقة هرمز والخليج أصبحت أرضا أمريكية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن تلك الأرض التي كانت يتم الرد فيها على القواعد فقط الأمريكية، أصبح الرد مشروع في كل بقعة من المملكة وفي دول الخليج قاطبة. أصبح لنا الحق ولإيران الحق في أن تضرب في كل شبر من دول الخليج، لأنها أصبحت أراضي أمريكية. وترامب هو الذي أعلن ذلك بنفسه، أي انتقال من الحماية كما يقال إلى الوصاية أو إلى الاحتلال المباشر. هذه هي المعادلة، وهذا الذي وضعها ليس ادعاء مننا ولا من إيران، بل ما أعلنه ترامب يوم أمس، وأعلن بأن مضيق هرمز وتلك المنطقة التي يتم فيها الرد على العدوان الأمريكي هي أراضي أمريكية، ولذلك سقطت ورقة حكام الخليج بالقول بأن إيران تستهدفهم بدون أي مبرر. وأصبح الرد على دول الخليج وحتى على غرف نوم الملوك والأمراء أصبح أرض أمريكية، أصبحت محتلة. العراق الوحيدة من دول الخليج التي نأت بنفسها، وعمان، وبقية الدول دول الخليج، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، أصبحت أرضا أمريكية بإعلان من ترامب. فهو أعطى ورقة لإيران بأن تستهدف كل شبر في تلك المنطقة، ولذلك توجهت إيران عند الإعلان ذلك إلى تغيير استراتيجيتها من الدفاع إلى الهجوم، وبدأت أمس بالاختبار لتلك الأسلحة التي تم إيصالها إلى الإمارات في ميناء جبل علي. قدرات أمريكية وإسرائيلية جديدة دفاعية تم اختبارها يوم أمس من قبل إيران. ونقول لكل من يشكك في أن لإيران الحق في أن تضرب حتى غرف نوم الحكام العرب في دول الخليج، فانظروا إلى تصريح ترامب وإلى الخريطة التي وضعها على صفحته، وهو يحدد دول الخليج ومضيق هرمز كأراضي أمريكية، لتعرفوا بأن هؤلاء لم يعودوا أحذية، بل أصبحوا مداسا لأحذية الأمريكي، أصبحوا محتلين احتلالا معلنا بدل أن كانوا احتلال بالاسم. حتى ما يقال عن الإبراهيمية والتطبيع أصبحت مفروضة، ولن يذهب ترامب ليطالب السعودية لأن تعلن أنها ستتبع الإبراهيمية ويتم المساومة عليها، فقد أصبحت السعودية محتلة بقرار أمريكي وبإعلان من ترامب، وأعلنها على الملأ في وسائل التواصل. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، لأنهم اتبعوا نفس الطريقة في إيران وأعلنوا الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، والتصعيد بالتصعيد واستهداف كل البوارق الأمريكية والتواجد الأمريكي في المنطقة. لذلك نقول لكم بأننا في مرحلة التصعيد بالتصعيد، سنستمر وسنعود إليكم بعد فاصل قصير.
9: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
10: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
11: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هواك
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-68. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنع

عضو الحملات الدولية لتحرير المقدسات، عضو ملتقى كتاب العرب والأحرار، الأستاذ القدير عبد الله هاشم الذارحي، الذي أرسل لنا تعليقا على بيان القوات المسلحة أو كلمة العميد حاسريع في المناسبة التي أقامها اليوم التوجيه المعنوي لذكرى المولد النبوي الشريف. وقد كتب الكاتب عبد الله علي هاشم الذارحي المعادلة اليمنية في ضيق الخناق على السعودية، ذكر في مقاله: لم تعد المعركة بين اليمن والسعودية تقاس بما تمتلكه كل دولة من إمكانات عسكرية واقتصادية، لكن بما تستطيع كل واحدة منهما فرضه على أرض الواقع. والبيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية اليوم 16 أغسطس يقدم صورة واضحة عن انتقال صنعاء من مرحلة مواجهة العدوان إلى مرحلة فرض المعادلة وفرض قواعد جديدة للاشتباك. فالقوات المسلحة اليمنية أعلنت اليوم بأنها تمكنت من تثبيت ثلاث معادلات رئيسية، هي المعادلة الأولى الحصار بالحصار. هذه المعادلات تبدو الأكثر تأثيرا على الجانب السعودي، فبعد إعلان قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية في 20 يوليو، تقول القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت حتى اليوم 19 أغسطس من استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 5 منها في البحر الأحمر و3 في خليج عدن والبحر العربي. ولم يتوقف الأمر كما يقول الذارحي، ولم يتوقف الأمر عند الاستهداف، إنما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة كما جاء في البيان، منها 34 سفينة في البحر العربي والمحيط الهندي و14 سفينة في البحر الأحمر. وهنا تتضح دلالات عبارة الحصار بالحصار، فاليمن الذي عانى سنوات طويلة من الحصار وإغلاق المنافذ يحاول اليوم تحويل موقعه الجغرافي إلى ورقة ضغط استراتيجية واضعة عن حركة الإمدادات النفطية السعودية أمام معادلة جديدة. إذ منع اليمن من حقوقه، إذا منع اليمن من حقوقه فلن تكون المصالح السعودية بعيدة عن دائرة التأثير. المعادلة الثانية التحشيدات السعودية تحت النار أينما كانت. هذه المعادلة تعني أن الجغرافيا لم تعد توفر حماية للتحشيدات السعودية. فبحسب البيان، نفذت القوات المسلحة اليمنية 14 عملية عسكرية استهدفت تحشيدات تابعة للسعودية في الرويك والعبر والوديعة ومارب والمخا، إضافة إلى سفن وزوارق تنقل معدات وتحشيدات السعودية. ووفقا لبيان العميد حاسريع اليوم، فإن نتائج هذه العمليات شملت مقتل وإصابة المئات من التحشيدات بينهم قادة وضباط سعوديون، إلى جانب إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات، فضلا عن إغلاق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية في المخا. ماذا تعني سفينة إنزال؟ أي أنها تنقل أسلحة ومعدات، فضلا عن إغلاق وإحراق سفينتين إنزال عسكريتين في المخا وإغلاق أكثر من 10 زوارق حربية. وبصرف النظر عن تفاصيل الميدان التي تحتاج كل واحدة منها إلى توثيق مستقل، فإن الرسالة السياسية والعسكرية التي يحملها البيان واضحة. صنعاء تريد أن تجعل أي تحشيد سعودي هدفا محتملا، سواء كان على البر أو في البحر. المعادلة الثالثة السيادة اليمنية، معادلة لا تقبل الاختراق. فالبيان يربط العمليات التي استهدفت ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادة النفط في المنطقة الشرقية بالرد على العدوان السعودي على مدار صنعاء وميناء الحديدة وحماية السيادة اليمنية من الاختراق، خصوصا في محافظتي صعدة وحجة. وبذلك تقول صنعاء أن المعادلة لم تعد تقوم على انتظار الضربة ثم الرد عليها فقط، وإنما على اعتبار أي خرق للسيادة اليمنية يكون سببا لتوسيع دائرة الرد. وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأن استمرار مثل هذه المعادلة يعني أن الحدود الجغرافية التقليدية للصراع لم تعد كافية لفهم مساره، وأن البحر والجو والحدود والمواقع الحيوية كلها أصبحت مرتبطة ببعضها ضمن معادلة واحدة. رسالة البيان كان من أبرز رسائل هذا البيان ليس فقط إعداد عدد السفن والعمليات، وإنما الرسائل التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية لكل من النظام السعودي: أي تصعيد شامل سيواجه بتصعيد شامل. إنها رسالة رد أكثر منها رسالة تهديد، ومضمونها أن صنعاء لا تريد حربا.

مفتوحة لذاتها، لكنها في الوقت نفسه تقول أنها لن تقبل العودة إلى مرحلة يكون فيها التصعيد السعودي بلا كلفة. ولهذا جاء الشرط الذي حدده البيان من فم العميد حاسريع واضحا: رفع الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإنهاء العدوان ودفع المرتبات، ورحيل المحتلين، وترك ثروات الشعب اليمني للشعب كله. أي أن الباب ليس مغلقا أمام الحل، لكن مفتاحه هو رفع الحصار وتنفيذ مطالب الشعب اليمني الصامد المغرب بهم من أبناء اليمن. دعا البيان إياهم إلى العودة ومغادرة معسكرات السعودية على الأراضي اليمنية أو على الحدود اليمنية، ومؤكدة أنها لا تريد استهداف اليمنيين وأن يكونوا ضحايا. وهذه الرسالة تحمل بعد بعدا آخر في المعركة، فصنعاء تحاول التفريق بين الخصم الخارجي وبين اليمنيين الذين زج بهم في المواجهة، وتقدم لهم فرصة للعودة قبل اتساع نطاق المواجهة. وبالتالي فإن ما أعلنه البيان اليوم يمكن اختصاره في معادلة واحدة: اليمن لم يعد يكتفي بامتصاص الضربات، إنما يسعى إلى جعل استمرار العدوان مكلفا، وتحويل الجغرافيا اليمنية وموقعه البحري وقدراته العسكرية إلى أوراق ضغط مقابلة. فالحصار بالحصار والتحشيد بالاستهداف واختراق السيادة بالرد هي ثلاث معادلات تريد صنعاء تثبيتها في مواجهة السعودية. مما سبق كما يقول عبد الله هاشم الدارحي في تعليقه على بيان العميد حاسريع، مما سبق أقول الكرة الآن في ملعب الرياض، إما أن تتوجه نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورفع الحصار أو الدخول في مسار تصعيد، حينها ستواجه صنعاء بالثقة بالله والتوكل عليه لتصعيد جابل. ملخص هذا أن التصعيد بالتصعيد، وذلك ما اتجهت إليه أيضا إيران اليوم عندما تم إعلان ترامب بأن مضيق هرمز والخليج أراضي أمريكية، اتجهت إيران إلى تغيير عقيدتها القتالية، واتجهت من الدفاع إلى الهجوم، وذلك ما بدأ بضرب الإمارات ليلة أمس، وضرب ميناء علي في الإمارات كان تجربة لما قد تم إعداده من تحشيدات في الإمارات أمريكية وإسرائيلية للتصدي لأي استهداف إيراني. ولذلك الفرصة الوحيدة للحرس الثوري الإيراني أن يتوجه إلى ضرب السفن التي ينتحر فيها الأمريكيين والأمريكيات من الجوع ومن الرعب ومن البؤس الذي يعيشون فيه أكثر من 250 يوم وهم داخل تلك البوارك ولا يتم استهدافهم، ويعلنون بذلك حصارا على إيران. التوجه لكسر الحصار من إيران على نهج وعلى غرار التوجه اليمني لكسر الحصار على اليمن هو الحل الوحيد، وهو الدرس الذي استفادته إيران من اليمن. استفادت إيران بهذا الدرس من كسر الحصار اليمني وما رآه الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية من مفاعيل الحصار اليمني على السعودية واستهداف البوارق السفن السعودية ومفاعلها والحصار الخانق على السعودية، فتوجهت إلى استخدام نفس الأسلوب لكسر الحصار وزيادة الخناق على الأراضي الأمريكية في المنطقة التي هي البحرين، قطر، الكويت، الإمارات، تلك الدول التي أعلنها ترامب بأنها أصبحت أرض أمريكية إلى جانب مضيق هرمز. ومن هنا فالتصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وسنكون معكم وسأكون معكم وأعلنها من هنا لمستمعي إذاعة الحديدة. إن شاء الله سأكون معكم الساعة 8:10 عبر إذاعة الحديدة حول عنوان واحد: ما هي كلفة أو إمكانيات أو مدى تحمل السعودية للحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟ ذلك ما سنتناوله عبر إذاعة الحديدة لمستمعي إذاعة الحديدة، لمن يسمعنا من المناطق الشمالية الجنوبية والجنوبية الغربية، من حراز في حدود محافظة صنعاء وفي إب وفي الطالع، ومن يستمع إذاعة دلتا 101.7. سأكون معكم عبد الرحمن فايع في هذه الليلة عبر إذاعة الحديدة في أثير جبهة الساحل، وجبهة الساحل ستكون على موعد مع توضيح لبيان العميد السريع وحول التصعيد بالتصعيد. سلام الله عليكم، تحية مني الأستاذ عبد الرحمن فايع
ومن مهندس ومخرج هذه الفترة الأخ عبد الكريم المعدني، ومن أيضا مدير الإذاعة زيد فايع، وكل طاقم إذاعة دلتا. تحية لكل من يتابع برنامج التصعيد بالتصعيد الأسبوعي الذي يأتيكم كل أسبوع من الرابعة حتى الخامسة. في هذا الوقت نكون معكم إن شاء الله كل أسبوع، ونتناول أحد عناصر التصعيد بالتصعيد ومستجداتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بترسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
10: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
9: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
10: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
9: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
10: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
9: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان،
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان،
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: من ساعات مضت خرج الرئيس الروسي ليطلب من وزير دفاعه ورئيس الأركان بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب خاصة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. فقبل الحرب بأيام، حينما اعترض الرئيس الأوكراني على اتفاق مينسك الذي أوقف الحرب الشعبية في أوكرانيا عام 2015 وكان يعطي لروسيا حقوق الإشراف على الاتفاقية، فخرج بوتين ليهين الأوكراني بشدة قائلا:
1: заявил, что мне один пункт не нравится из этих минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять.
0: وبعد أيام اجتاحت روسيا أوكرانيا، ووقف الرئيس الأوكراني يشاهد الاجتياح مدعيا البطولة والجيش الروسي يجتاح بلاده ويسيطر عليها بدون مواجهات حقيقية. يصل الآن الروس للعاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الذي كان ممثلا كوميديا يصور نفسه ويرتدي الزي العسكري في محاولة لجذب تعاطف شعبه. فكيف أتى المهرج إلى السلطة؟ فولوديمير زيلنسكي صاحب 44 عام، ممثل كوميدي كان يشاهده شعبه يرقص ويلقي النكات ويقدم العروض. وفي عام 2015 اشتهر أكثر حينما قدم دور كرئيس أوكرانيا في مسلسل خادم الشعب. من أسرة يهودية ولأب يعمل كبروفيسور، وجده الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مع السوفيات كداعم لإسرائيل وهجماتها ضد الشعب الفلسطيني لم ينس أصوله. دعم وتعاطف مع الإسرائيليين في حروبهم ضد غزة بعد أن اشتهر مسلسله وعروض فرقته الكوميدية الاستعراضية، وحقق مسلسل خادم الشعب نجاحا هائلا. فكان المسلسل يحكي عن مدرس عادي انتشر له فيديو ينتقد الفساد في بلاده، وهذا المدرس رشحه شعبه ليكون رئيس البلاد. قرر المهرج تحقيق المسلسل على أرض الواقع، أنشأ حزبه السياسي الذي أسماه بنفس اسم مسلسله خادم الشعب، وبدأ حملته الانتخابية. انتشرت فرقته الاستعراضية في أنحاء البلاد كلها، يقدم معهم استعراضات كوميدية سياسية يهين فيها خصومه، ويقوم بعمل فيديوهات التيك توك الساخرة التي تروج لحملته الانتخابية ولفريقه، لدرجة أنه تم وصفه بالمرشح الرئاسي المهرج وقته من قبل منتقديه، ليفوز في جولة إعادة الانتخابات بالاكتساح بنسبة 73%. لم يتصل به بوتين أو تبارك له روسيا جارته. وبعد شهور من الصمت ردخ الكوميديا وطلب مقابلة بوتين لبدء المفاوضات حول إصلاح الوضع بين الدولتين، لتفشل المفاوضات وسط احتقار بوتين له. اعتقد المهرج وقتها أنه قادر على إضعاف بوتين وإحراجه، وقرر غلق القنوات الموالية لروسيا والإعلان عن نيته الانضمام لحلف الناتو، لتحشد روسيا قواتها العسكرية على الحدود. ويخرج المهرج في خطابات يؤكد على موقفهم وعلى عدم خوفهم من الروس، ويسخر من بوتين بطريقته الكوميدية المعتادة. فالممثل الكوميدي لم تكن لديه أي خبرة سياسية يستطيع بها مواجهة بوتين المخضرم سياسيا، واكتفى فقط بالسخرية. تتشح روسيا أوكرانيا الآن وتكمل عملية السيطرة عليها تدريجيا، ويبدأ النجم الكوميدي المهرج في الهبوط وحاول ادعاء البطولة. يشاهد سقوط أوكرانيا بسبب ضعف خبرته السياسية، فكيف لمهرج أن يصبح رئيسا؟ من المتوقع أن تعلن روسيا خلال الأسابيع القادمة سقوط حكومة المهرج وتعيين حكومة مؤقتة تابعة لها، بعد أن يهرب رئيس أوكرانيا لأوروبا أو أمريكا ليمارس هويته المفضلة في مواجهة أعدائه بالسخرية منهم.
2: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل.
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
10: ثقة يما،
11: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
10: ثقة يما،
9: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
11: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
9: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا، وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: ايش في مالك؟ خوفتنا.
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
1: بث لي. انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبداً

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta. بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. Just found it.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمس.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
5: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
5: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
6: من زمان،
7: من زمان،
5: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
6: من زمان،
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
5: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
4: 772-238-378.

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: قمامة كثيرة متنوعة تعني راحة العيش والثروة. هنا في بلاد التقى فيها العقل المفكر مع الفكر المدبر، صارت أطنان الزبالة ذهبا وطاقة. مراجل الاحتراق تلتهم ما كان مرميا في الأرجاء، وتحول القنابل البيئية المسمومة إلى إنارة وحركة ومنافع للناس. سنغافورة، البلد الصغير بحجمه، يعتبر المتر المربع فيه رفاهية في المساحة. لا مكان لمكب نفايات في دولة كثافة السكان فيها تزيد 200 ضعف عن الكثافة في أمريكا. بنوا مصنعا تأتي إليه أطنان القمامة من كل حاوية صغيرة كانت أم كبيرة، يعيدون تدوير 60% ويرمون الباقي في المحرقة التي تستعر نارها 1000 درجة مئوية ولا تنطفئ أبدا، وكأنها تقول هل من مزيد؟ كهرباء تصل إلى كل أنحاء البلاد. لم تعد القمامة في البلاد تكفي، نظفوا الأرض، ولكن ليس على حساب الجو. أقوى وأعقد نظام فلترة للدخان في العالم يتجسد في هاتين المدخنتين، بتحويله إلى بخار ماء لينتج عنه دخان أنقى من الهواء نفسه بمرات ومرات. الرماد المترسب يأخذونه إلى بحيرة صناعية معزولة عن المحيط في جزيرة قريبة، يرمون بالرماد في قاع البحيرة دون أن يسبب أي أذى للحياة المائية والبيئية، ويستخدمون الرماد المتبقي في قاع المرجل في تصنيع الخرسانة المخصصة لإنشاء الأرصفة وممرات المشاة. العملاق الصناعي الألماني، هنا الاستثمار بالقمامة من أعظم المشاريع في البلاد. معامل فائقة التقنية في التجميع والفرز والتنقية والتدوير. ملايين الأطنان التي فيها من كل شيء يخطر في بالك تفرزها هذه الآلات بطريقة عبقرية، وصولا إلى أدق المكونات التي يعاد استخدامها في تصنيع المفروشات والعبوات البلاستيكية والأثاث ومستلزمات البناء والطرق وغيرها وغيرها. بقايا الطعام تصبح سمادا زاد من إنتاجية الزراعة في ألمانيا بشكل كبير. وبالطبع فإن النفايات المتبقية العصية على التدوير تذهب إلى معامل إنتاج الكهرباء كما في سنغافورة. حتى إن الشركات في ألمانيا تجني أرباحا سنوية من النفايات تزيد عن 100 مليار دولار. أكثر من 2 ملياري طن ينتج العالم من القمامة سنويا، وبعد 30 سنة سيصل هذا الرقم إلى 3.5 مليارات. في الظاهر نحن أمام كارثة بيئية قد تقضي علينا وعلى الكوكب، ولكن تجارب دول عدة تستورد النفايات من دول أخرى تجعلنا نرفع سقف التفاؤل بأن القمامة كنز لا يفنى. وبدل أن تكون وبالا يعتلي المعدمون تلالها مرغمين بحثا عن لقمة العيش، فإنه يمكن أن تدار بحكمة وعقل وعلم وفكر، حينها يربح الجميع، وظائف وطاقة وكوكبا يتنفس.
1: شخصيات وأحداث.

0: See you soon. Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: وقفت ضحكة
4: زبجة
3: نداره
4: كركره
3: ضحك من قلبك.
5: انطخ السواد.
3: ايوه
5: ولما انطخ السواد يا فرحة هتسافري كيف انت والدكتور جاي.
6: ايوه يا سلام، صعبه قوي. مش طخينا السواد والقطر وقف نسافر بالاوتوبيس.
7: كنت هقولها
5: اهدي، طلعت منين دي يا هلا؟ الاوتوبيس ما بيعديش من على بلدنا واصل يا هنادي.
7: بسيطة عمدي، نخطف الاوتوبيس ونجيبه هنا. ناخد ركابه عندينا رهاين لحد ما يجي الدكتور جاد ويسافر بيه.
5: اهدي ايه يا باشا مدير، انت غفير ولا ارهابي؟
7: ايوه عمدي، مافيا.
5: ما في ما فيهاش شيء. انا قلت الدكتور جاد مش هيسافر قبل القطر من غير لا نشيل الضبان ولا نطخ السواد.
6: اوكي يا ابوي ما تزعلش روحك، بس عشان القطر يستنى الدكتور جاد لحد ما يجي.
5: ايوه
6: نحطه في القطر قنبله.
8: اسم الله عليك
5: بالزغرطون. تانية عاوزة خلفة. اي والله قلت ايه يا ضنايا
6: هتحط في القطر قنبلة
7: اطخها عمدة
6: طخ مين يا عم رحيم
7: اطخ العمدة هنادي
5: بقى عايزة تحط في القطر قنبلة.
6: ايوه
5: السلام ده العقل ده كله ايه الزكا ده كله
6: ابا يورثه منك مش انت الاصل
5: يا حبيبتي يا ضنايا بقى حضرتك عاوز تخطف الاوتوبيس وحضرتك عايزه تطخ السواد وتحط قنبله في القط.
6: ايوه
5: هو انت فضحنا ومجرسنا من شويه ده احنا بقينا نكته الناس بتضحك عليه ما هو منكم ومن افعالكم السوده.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال.
8: مشاوي رهيبة،
14: نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات.

0: من ساعات مضت خرج الرئيس الروسي ليطلب من وزير دفاعه ورئيس الأركان بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب خاصة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. فقبل الحرب بأيام، حينما اعترض الرئيس الأوكراني على اتفاق مينسك الذي أوقف الحرب الشعبية في أوكرانيا عام 2015 وكان يعطي لروسيا حقوق الإشراف على الاتفاقية، فخرج بوتين ليهين الأوكراني بشدة قائلا:
1: заявил, что мне один пункт не нравится из этих минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять.
0: وبعد أيام اجتاحت روسيا أوكرانيا، ووقف الرئيس الأوكراني يشاهد الاجتياح مدعيا البطولة والجيش الروسي يجتاح بلاده ويسيطر عليها بدون مواجهات حقيقية. يصل الآن الروس للعاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الذي كان ممثلا كوميديا يصور نفسه وهو يرتدي الزي العسكري في محاولة لجذب تعاطف شعبه. فكيف أتى المهرج إلى السلطة؟ فولوديمير زيلنسكي صاحب 44 عام، ممثل كوميدي كان يشاهده شعبه يرقص ويلقي النكات ويقدم العروض، وفي عام 2015 اشتهر أكثر حينما قدم دور كرئيس أوكرانيا في مسلسل خادم الشعب. من أسرة يهودية ولأب يعمل كبروفيسور، وجده الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مع السوفيات كداعم لإسرائيل وهجماتها ضد الشعب الفلسطيني لم ينس أصوله. دعم وتعاطف مع الإسرائيليين في حروبهم ضد غزة، بعد أن اشتهر مسلسله وعروض فرقته الكوميدية الاستعراضية، وحقق مسلسل خادم الشعب نجاحا هائلا. فكان المسلسل يحكي عن مدرس عادي انتشر له فيديو ينتقد الفساد في بلاده، وهذا المدرس رشحه شعبه ليكون رئيس البلاد. قرر المهرج تحقيق المسلسل على أرض الواقع، أنشأ حزبه السياسي الذي أسماه بنفس اسم مسلسله خادم الشعب، وبدأ حملته الانتخابية. انتشرت فرقته الاستعراضية في أنحاء البلاد كلها، يقدم معهم استعراضات كوميدية سياسية يهين فيها خصومه، ويقوم بعمل فيديوهات التيك توك الساخرة التي تروج لحملته الانتخابية ولفريقه، لدرجة أنه تم وصفه بالمرشح الرئاسي المهرج وقته من قبل منتقديه، ليفوز في جولة إعادة الانتخابات بالاكتساح بنسبة 73%. لم يتصل به بوتين أو تبارك له روسيا جارته، وبعد شهور من الصمت ردخ الكوميديا وطلب مقابلة بوتين لبدء المفاوضات حول إصلاح الوضع بين الدولتين، لتفشل المفاوضات وسط احتقار بوتين له. اعتقد المهرج وقتها أنه قادر على إضعاف بوتين وإحراجه، وقرر غلق القنوات الموالية لروسيا والإعلان عن نيته الانضمام لحلف الناتو، لتحشد روسيا قواتها العسكرية على الحدود. ويخرج المهرج في خطابات يؤكد على موقفهم وعلى عدم خوفهم من الروس، ويسخر من بوتين بطريقته الكوميدية المعتادة. فالممثل الكوميدي لم تكن لديه أي خبرة سياسية يستطيع بها مواجهة بوتين المخضرم سياسيا، واكتفى فقط بالسخرية. تشح روسيا أوكرانيا الآن وتكمل عملية السيطرة عليها تدريجيا، ويبدأ النجم الكوميدي المهرج في الهبوط وحاول ادعاء البطولة. يشاهد سقوط أوكرانيا بسبب ضعف خبرته السياسية، فكيف لمهرج أن يصبح رئيسا؟ من المتوقع أن تعلن روسيا خلال الأسابيع القادمة سقوط حكومة المهرج وتعيين حكومة مؤقتة تابعة لها، بعد أن يهرب رئيس أوكرانيا لأوروبا أو أمريكا ليمارس هويته المفضلة في مواجهة أعدائه بالسخرية منهم.
2: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: وكلت ضحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: أنا بقى لقيت البت هتتجنن عليك وانت رايح جاي من الشغل وده تشوفك تزوط معرفش ليه تقول جون طرابولتا جون طرابولتا.
11: ايه طرابولتا؟
10: معرفش في واحد الظاهر اسمه طرابولتا بيغني.
11: أنا طرابولتا؟
10: معرفش يا بتقول عليك كده جون طرابولتا جون طرابولتا وتعمل بإيدها كده. انا قلت ظاهر انك انت بقى مشهور رحت ماسكها بقى وسرح بيها بكلمتين ما انت عارفني
11: كنت فاهمها ممكن احبها واتجوزها كمان.
10: يا سيدي انت مالك انت؟ الله مش بناكل لحمه بتجيب لنا لحمه؟
11: دي بنت حافيه صايعه جاهله بتجري ورا عربيه الرش لغايه دلوقتي.
10: لا, لا لا حرام بلاش مش عربيات الرش. امبارح شفتها بتجري ورا عربيه مطافي ما تقوليش رش.
11: وبقى الزرد نسيبت اللي انا فيها دي يا جدعان.
12: بس مصيبه ولا حاجه بابي مش ممكن يرضى يطلعني منك يا مسعود.
11: يا ست انا مش بابا ولا ماما دلوقتي في الجزارين اللي هيلعبوا في وشي بالسواطير.
10: انت مش
11: جمالات جمالات جمالات جمالات.
10: ايوه بس ما تنسى
11: يا سيدي انا في ايه ولا ايه ولا
12: لا لا لا لا لا هي دي العروسه يا سي مسعود هي دي العروسه هي دي
10: هي بنت مالك
12: العروسه يا سي مسعود
10: ايش هبله كده
12: اتجوز خلاص
10: مش هيتجوز بيحبك وهيتجوزك
12: ده بيت البيت
13: طرباها جاي عشان يطرباها.
12: يا ابويا جبت جه ابويا جبت جالك
13: وخير

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it. Radio Delta. The best.
9: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
10: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
11: The big difference.

الصفقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: صلوا على المصطفى جمعة تهنبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.